0: نظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنايا.
1: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية.

0: الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلى إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
3: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار، من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
2: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نازلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
5: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بين المؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
4: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا، إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
6: احنا كجمعية كنقوم بواحد العمل في صالح الإنسانية، لأن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 1000

0: 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية، وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
1: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، مع براديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
5: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديالنا الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
4: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
7: فاز
6: تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا الصرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المتحف معماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما براديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية يشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سيرج بيرديكو، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي، وولي جهة فاس مكناس، عامل عملة فاس خالد الطالب، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولويتها. التفاصيل في التقرير التالي.
10: خصص خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026 فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
11: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون اومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
10: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
9: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختم هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مارب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة سياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
13: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
12: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
2: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
14: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
15: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات، لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
14: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستضافة والالتقائية والجودة والحكامة مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو. إنغمس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين انغميسن جماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
17: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار، من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
16: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكمة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا الصرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
2: مابراديو اول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لان الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مابراديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: أضافت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
19: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
10: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
20: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخل في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب.
21: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبينوا لهذه 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
20: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم
0: ومن الجهات
1: السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
0: ماب راديو،
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: برع بالدم حاجه مهمه، تعشق بزاف الارواح، وكاين اللي مسكين في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر، فهمتي، يتبرع بالدم. من الافضل يمشي يتبرع الدم، يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
23: هو عباره على واحد العمل الانساني، يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير شي اوبيراسيون.
24: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده الثقافه، لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
23: غير تعطي داكشي تتخلف دغيا دغيا، علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تتعتق، يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا امراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هادي عندنا ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى باين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
25: غالبا تيكون الناس محتاجين تيكون يديروا عمليات ويكون في حاله حرجه، خصو الدم، لانه فقر الدم توقف شي وقت، خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم، دونك خص تكثيف هاد التبرعات تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عنده مصحه جيده يتبرع. اخي
0: ماب راديو،
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
26: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هادي، ونعتبر في المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
20: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات، وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة.
5: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
7: بالنسبة للحرفة هذه تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا غير احنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
6: المعلم، كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
7: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلع الغرغة تاعي في التور، من بعد كندوزو هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه اللي كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج، حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلو ما بالنكلاج ما بالدهبي اللي هو الدهبي 18 كاره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبو للسوق. الصينية تقريبا تاعي على حسب مختلفة، كاينة الصينية الدايرة، كاينة الكارية، كاينة اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجة كتكون الشات ديال النحاس اللي كندوبو كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والأمهات المغربيات أنهم يشجعوا الصناعة التقليدية وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهذا واحد المسألة الناس ما كيعرفوهاش بزاف، أن أي براد باغا تاخذيه في شي محل ديري فيه العيار، إلا شد فيه العيار راه حديد، يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعة اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار. والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو، وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
6: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
7: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، حتى ديال الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ماكينة يعني كتصوب يدك، يعني بالنسبة للفريغ كيخصك انك كتفرض داكشي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس، ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاوية، حنا كنضمو على الكاوية، ما كنقول دابا كنقول الكولة، يعني كتستحق العافية والمرقاطع والخفيف، إلا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبة للزوق عاوتاني، ملي كنزوقو النحاس عندنا واحد التراصات كنمشيو عليه، كتراصي قبل ما تزوق البلد كتراصيه.
6: المعلم، إذا كانت هذه الحرفة تورثت عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
7: بالنسبة للحرفة هذه هو إقبال كاين وما كاينش، هو هي على غير البداية، وأي أي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي أنا كشاب حاليا دابا شي استورتو من الوالد ديالي أنهم يحاولوا يكونوا في يديهم إلا عندك الحرفة، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان، وكاين المساعده ان اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين صناعه تقليديه.
6: كاخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفه كيبقى للحرفي معها علاقه خاصه ماشي غير خدمه ولكن تجربه وذاكره وانتماء. معلم حسن، الا قلنا لك شنو كتعني ليك هاد الحرفه شنو غادي تقول لينا؟
7: انا نحس عندي في الدم، يعني ولو انا عفيه دابا مستغنى عليه وندير خدمه اخرى، ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه، انا نحس عندي في الدم.
6: شكرا لك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركه ديالك لتفاصيل هذه الحرفه، وكنشكروا كذلك مستمعينا الاعزاء على حسن المتابعه. السلام عليكم.
5: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني
0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
0: ماب راديو.
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
9: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
3: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية

0: التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد في خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
1: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
5: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافه، يشوفوا البلاد ديالنا.
6: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
7: المغرب سان بيي تري اكويون اللي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
9: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
8: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحتك.

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية

0: وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية. نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
1: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بالمؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
0: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
2: احنا كجمعية كنقوم بواحد العمل في صالح الإنسانية. الآن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
0: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
5: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق مع المجموعة مع رؤساء اللجان مع المكتب باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع في المراقبة في مراقبة الحكومة وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
4: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم وإلى العناوين. في تونس ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الأبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الواحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
8: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الأبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كمية المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي إلى جانب ثلوث المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشات المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
7: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو، موجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر. وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلاكونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: سفرون إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلباً.
10: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
9: ويضم الموقع حاليا 2610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرت تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2,000,000 ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5,700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31,400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، لا سيما سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
13: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
12: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية، يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
14: فاز
8: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحلي ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
16: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجهوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا أن نبين لها 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
15: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: برع بالدم حاجه مهمه باش تعشق بزاف الارواح وكاين اللي مسكين في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم, من الافضل يمشي يتبرع الدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
18: هو عباره على واحد العمل الانساني يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير شي اوبيراسيون.
19: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده هاد الثقافه, لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
18: غير تعطي داكشي تيتخلف دغيا, علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تتعتق, يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا مراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هذه عندنا ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى بين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
20: غالبا تيكون الناس محتاجين تكون عندهم عمليات ويكون فحال حرجه خصو الدم, لانه فقر الدم توقف شي وقت خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم, دونك خص تكثيف هاد التبرعات تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عنده صحه جيده يتبرع. اخي
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: إفريقيا هذا اليوم, آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية, متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم, إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
11: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم, وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
21: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية, وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك, وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية, وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
8: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكمة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: الجهات، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
14: فاز
1: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
5: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المسابقة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
4: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: أضافت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
2: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
0: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة، وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
13: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر، ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
22: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحاملي المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ما برادو نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
9: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
7: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئة المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مغرادو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
10: شفا إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا، المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
12: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال صافرون في المغرب، وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
10: ويضم الموقع حاليا 2610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرى تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2 مليون ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
22: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
15: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بالمؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
22: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
16: احنا كجمعية كنقوم بواحد العمل في صالح الإنسانية، لأن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
22: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
17: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا الصرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438 ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
18: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بالمواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذه القواعد خاص ما يتفهمش على أنه امتثال شكلي للتعليمات، وإنما باعتباره سلوك اجتماعي كيعبر على ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات. وكتجلى أهمية احترام القواعد داخل المرافق العامة في كونها كتنظم العلاقة بين الفرد والإدارة وبين الأفراد أنفسهم. ومن اللي كيلتزم المواطن بمواعيد الاستقبال وكيحترم أدوار الانتظار وكيقدم كل الوثائق المطلوبة بلا زيادة ولا نقصان وكيتقيد بالمساطير المعتمدة، فهو كيساهم مباشرة في تنظيم العمل الإداري وكيقلل من مظاهر الفوضى والمشاكل والاكتضاد. ولكن من اللي كيخالف الإجراءات بحال تجاوز الدور ديالو أو محاولة الحصول على خدمة خارج المسار القانوني أو استعمال أساليب الضغط على الموظفين أو محاولة إرشائهم للحصول على الخدمة قبل موعدها، هاد الأمور تقدر تؤدي لإرباك سير المرفق وإلحاق الضرر بالموظف وأيضا بحقوق باقي المواطنين. ومن منظور علم الاجتماع كيرتبط احترام القواعد بدرجة اندماج الفرد في النظام الاجتماعي واستيعابه للمعايير اللي كتنظم الحياة المشتركة بين المواطنين. فالقواعد الاجتماعية والقانونية كتحدد أنماط السلوك المقبولة داخل المجتمع وكتساعد على تحقيق قدر من التوقع والاستقرار في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. وكيكتسب الفرد هذه القواعد تدريجيا إما بالبحث عليها والسؤال أو الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية اللي كتساعد في هذا المجال، إضافة إلى تجاربه اليومية مع الإدارة والمجتمع. لذلك السلوك المنضبط داخل المرفق العام ما كيتشكلش بصورة منفصلة على البيئة الاجتماعية لكل مواطن. واحترام الإجراءات أيضا كيتأثر بدرجة الثقة اللي كيوضعها المواطن في المؤسسات العمومية. فالمواطن كتكون عنده نسبة عالية باش يلتزم بالقواعد من اللي كيشعر بأن الإجراءات واضحة وعادلة وموحدة في تطبيقها على الجميع. أما من اللي كيشعر بغموض بعض المساطر أو بأنها معقدة وتقدر تمنعه من الحصول على الخدمة، ممكن تراجع عنده القناعة بجدوى الالتزام وتظهر بعض السلوكيات غير المنضبطة باعتبارها من وجهة نظره وسائل لتجاوز تعقيدات المساطر في حين أنها كتطبق على الجميع. لذلك العلاقة بين احترام المواطن للقواعد وجودة أداء المرفق العام علاقة متبادلة. فالمواطن في أغلب الأحيان في حاجة لفهم اللي عليه حتى يحترم الإجراءات اللي غتسهل له الولوج والاستفادة من الخدمات. فالسلوك المدني عند المواطن كيبان في هذه المواقف، وباش يبنيه خاصه يتعلم ويعرف ويسأل الإدارة والأسرة والأصدقاء وكل اللي كيعرفهم وعندهم دراية أكثر منه باش يختصر المسافة وفي نفس الوقت يحترم المطلوب منه حتى يحصل على كل الخدمات في إطار احترام الواجب وحقوق الآخرين، ويكون مستعد دائما باش يطبق هذه السلوكيات في الفضاء العام مستقبلا وتصبح ممارسة يومية عادية عنده. وهذه هي التربية على المواطنة اللي كتقتضي تحويل القواعد من مجرد تعليمات خارجية إلى قناعات وسلوكيات عملية. من جهة أخرى يمكن تفسير بعض مظاهر عدم احترام الإجراءات داخل المرافق العامة بعوامل نفسية وسلوكية، من بينها الاستعجال وضعف الصبر والرغبة في الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، أو الاعتقاد بأن الالتزام بالقواعد كيعرقل تحقيق المصلحة الشخصية. وهذه كلها ممارسات مخالفة لما هو مطلوب داخل المرفق العام. هي ممارسات طبعا غير مبررة، لكن ربما حتى غياب التدخل الفعال في بعض المرافق العامة للحد منها كيساهم في زيادة هذه المشاكل. وللتخفيف منها خاص تواصل جيد مع المواطنين واعتماد أنظمة المواعيد والرقمنة وتوفير معلومات دقيقة لجميع المواطنين حول المساطر والوثائق المطلوبة. فالتواصل الإداري مهم جدا في تعزيز السلوك المنضبط. فكل ما كانت المعلومات المتعلقة بالإجراءات متاحة وواضحة ومبسطة كيصبح المواطن قادر على معرفة اللي ليه واللي عليه. كما أن استعمال الوسائل الرقمية كيقلل من الاحتكاك المباشر
وكيساعد على تنظيم المواعيد وتتبع الملفات، مع مراعاة طبعا الفئات اللي تقدر تواجه صعوبات في استعمالها حتى ما تحولش الإجراءات المصدر للإقصاء الاجتماعي. فاحترام

مواطن للقواعد داخل المرفق العام كيمثل في البداية والنهاية مكون من مكونات السلوك المدني والمسؤولية الاجتماعية، فهو ما كيحميش مصالح المواطن وحده، ولكن كيضمن أيضا تحسين جودة الخدمات العمومية. والإدارة أيضا كتحمل مسؤولية توفير بيئة مؤسساتية كتساعد على الانضباط من خلال وضوح القواعد وتوحيد تطبيقها وتبسيط المساطر حتى يولي احترامها وسيلة لتعزيز فعالية المرفق العام وترسيخ قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسير ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، لا سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنين كرة. إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت. قوسكزين إنغمي سن، ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة سياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
3: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
2: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: مدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
6: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هادي، ونعتبر في هذه المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
5: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ورياضة
0: ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
8: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار، من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
9: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكمة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
0: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماك راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
3: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
2: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: وقفت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
11: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها.
10: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو
12: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: سفرون إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
14: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
13: ويضم الموقع حاليا 2610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرت تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2,000,000 ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5,700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31,400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم
16: ومن الجهات
17: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعة من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
18: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
17: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستهداف والاتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
16: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. راديو.
19: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
16: ماب راديو،
20: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
21: مستمعينا أهلا بكم في اقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
1: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، قال إن النظام البنكي المغربي ظل متينا ويتمتع بالسيولة والربحية فضلا عن مستوى جيد من الرأسمالة، ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي. وفي معرض حديثه عن آفاق النمو بالمملكة، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026 والبالغ 4.5% يمثل مستوى قويا إلى حد ما يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء. وأشار في المقابل إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية. وفي هذا السياق شدد السيد على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق سياسات الميزانية ومواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% سنة 2026 و 4.2% سنة 2027 وفقا لآخر توقعات المؤسسة. أما معدل التضخم فمن المرتقب أن يستقر عند 0.9% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.4% سنة 2027.
21: وإلى المندوبية السامية للتخطيط تتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وذلك بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات تقدر بأربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جان كارلو جورجيتي بيروما أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة. إكرام جعفري في المتابعة.
6: وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن الوزير إنساميد خلال استعراض وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال بند الاستثناء الذي يتيح الاتحاد الأوروبي بما يسمح بهامش الانحراف في الموازنة بنسبة 0.3% وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة
5: توخي الحذر، معتبرا أنه من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار في وقت تتلبد فيه أفاق الاقتصاد بغيوم العواصف. وفي هذا الصدد توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 بعدما سجل 3.1% سنة 2025 قبل أن يرتفع مجددا إلى 3.4% عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
21: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
16: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
22: فاز
7: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: مدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
23: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هادي، ونعتبر في هذه المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
9: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
24: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المصابة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
19: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
3: ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إنغمس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغمسن، غماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
10: جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية. نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نازلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني، تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
11: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بين المؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
10: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
14: احنا كجمعيه كنقوموا بواحد العمل في صالح الانسانيه. الان رحنا في 90 قافله طبيه وجراحيه من 2013 الى يومنا هذا، والجمعيه كتخدم صالح الوطن وصالح الانسانيه وتحاول باش تكون في حسن الظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
10: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: محطة ثقافية لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. في بدايتها توج الفيلم المالي دموع الملحفة الإفريقية لمخرجه تباه كيتا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة 27 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران. ونظمت هذه الدورة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت شعار السينما وريادة الأعمال، شراكة من أجل شباب الغد بمشاركة سينمائيين وكتاب السيناريو من عدة بلدان، في تأكيد على توجه المهرجان الرامي إلى دعم الإبداع السينمائي ومواكبة المواهب الشابة وتعزيز التبادل الثقافي على الصعيد الدولي. وشارك في المهرجان 135 فيلما جرى انتقاء 31 منها للمسابقة الرسمية، موزعة بين 14 عملا روائيا و17 فيلما وثائقيا. أما مسابقة السيناريو فقد شملت 29 نصا تقدم بها كتاب شباب. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد التي تنطلق غدا الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. وينظم هذا الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي طلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. في محطة جديدة، احتفت الدورة 14 للمعرض الشهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب المسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. وفاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني مناصفة بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبياع الجائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت نيلا عن كتابيهما على التوالي ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة قصص أخرى. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ما راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
13: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: برع بالدم حاجه مهمه باش تعشق بزاف الارواح وكاين اللي مسكين في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم، من الافضل يمشي يتبرع الدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
1: هو عباره على واحد العمل الانساني يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير ديجا داير شي اوبيراسيون.
2: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده الثقافه، لأن هاد المادة الحيوية تنحتاجوها كاملين.
1: غير تعطي داك الشيء تتخلف دغيا دغيا، علاش؟ علاش ما تعتق شي واحد آخر؟ ماشي غير أنت دابا، تتعتق يمكن أنت تقوم في ذاك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطرة ولدك ولا مرأة ولا راجلك ولا شي حاجة ويعتقوا شي حد؟ واش ما غاتفرحش؟ إذا حتى حنا خصنا تكون هادي عندنا ثقافة، ثقافة يتربى عليها أي واحد من الصغر يتربى، باين لا عمل إنساني خص كل واحد يقوم به.
3: غالبا ما تيكونوش

0: اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
3: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبين لهاد 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
2: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
4: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنوا حنا نحرصوا عليه باش نعطيو له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
2: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المواكبة

0: مقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: سفرون إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
5: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذا الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
4: ويضم الموقع حاليا 2610 متعاونين، 87% منهم نساء. ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرى تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2,000,000 ساعة إنتاج سنة 2026. وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5,700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31,400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحفية الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء والجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية يشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سيرج بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالد الطالب، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون و6,000 درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولويتها التفاصيل في التقرير تاليا.
7: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
8: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
7: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
6: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود، تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
10: هاد الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هاد الحوار اللي من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
9: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
11: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
12: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق مع المجموعة مع رؤساء اللجان مع المكتب باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع في المراقبة في مراقبة الحكومة وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور اللي ديال البرلمان وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
11: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بما مجموعه 70 تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
13: تمت المصادقة على 70 في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
7: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماك راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
15: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
14: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستهداف والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
16: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
1: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو
17: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
19: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
18: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
17: ساعة
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: بروح بالدم حاجه مهمه باش تعشق بزاف الارواح، وكاين اللي مسكين في كتيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم، الافضل يمشي يتبرع بالدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
1: هو عباره على واحد العمل الانساني، يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير ديجا داير شي اوبيراسيون.
2: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده الثقافه، لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
1: غير تعطي داكشي تيتخلف دغيا دغيا، علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تتعتق، يمكن انت تكون في داك الموقف ويعتقك شي حد ثاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا امراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هذه عندنا ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى باين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
3: غالبا تيكون الناس محتاجين تكون عندهم عمليات ويكون في حاله حرجه، خصو الدم لانه فقر الدم توقف شي وقت، خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم، دونك خص تكثيف هاد التبرعات تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عندهم مستحاه جيده يتبرع. اخي

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة سياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
3: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
2: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
5: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبين ولها 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
4: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو. إنغمس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين إنغمسن ماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
6: فاز
4: تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة. فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعاً استراتيجياً في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زلج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
8: بالنسبة للحرفة هذه تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا احنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
7: المعلم، كيف كيفما كنعرفوا ان وراء كل براد وكل صينيه كاينين مراحل متعدده، وكل مرحله عندها دور في النتيجه النهائيه. شنو هما المراحل اللي كتبر منها صناعه البراد والصينيه؟
8: بالنسبه للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور القاع ديالو، وكنطلع له الغلغله في التور. من بعد كندوزوا هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه اللي كتبقى عندنا. دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا. كنلصقوا هاد اليدين هادو ولا الرجلين، عاد كندوه عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندوه للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج، حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلوه ما بالنكلاج ما بالذهبي اللي هو الذهب 18 كاره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوف. الصينيه تقريبا حتى هي على حسب مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشوت ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهذا واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل ديري فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد، يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار. والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو، وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
7: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
8: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه. هاد الحاجه الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد، ماشي ماشين، ماشي ماكينه، يعني كتصوب بيدك. يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك كتفرض داكشي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس، ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاويه. حنا كنضمو هاد الكاويه، ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف. الا ما دول ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البلد كتراسي.
7: المعلم، اذا كانت هذه الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
8: بالنسبه لهذه الحرفه هذه هو اقبال كاين وما كاينش، هو هي واعره غير البدايه. واي اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكون عندهم في يديهم الا عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان، وكاين المساعده يعني اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين صناعه تقليديه.
7: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة، ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة، شنو غادي تقول لينا؟
8: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفية دابا مستغنى عليه وندير خدمة أخرى، ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
7: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلى إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
11: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
10: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
13: الدوله ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
14: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين، وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافه، يشوفوا البلاد ديالنا.
15: كنطمحوا ان شاء الله ان هذه الارقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
16: المغرب سان بيي تري اكويون ايلي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه

0: اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2009، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال تحت اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
3: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال، وأيضا تعزيز العرض الصحي بين المؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
2: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا، إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
4: احنا كجمعية كنقوم بواحد العمل في صالح الإنسانية، لأن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية، وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
2: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
1: ماب راديو،

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
3: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هذه، ونعتبر في المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
2: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار، وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ، وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مأسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات، وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
4: فاز
2: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
5: أقرا
2: اعتذرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في اختار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم للخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود، تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
4: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار اللي من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
3: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: تبرع بالدم حاجه مهمه تتعشق بزاف الارواح وكاين اللي مسكين في كتيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم، من الافضل يمشي يتبرع الدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
6: هو عباره على واحد العمل الانساني يعني اللي في استطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير ديجا داير شي اوبيراسيون.
7: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده الثقافه، لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
6: غير تعطي داكشي تيتخلف دغيا دغيا، علاش علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تعتق، يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا امراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هادي عندنا ثقافه، ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى باين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
8: غالبا تيكون الناس محتاجين تيكون عندو عمليات ويكون في حاله حرجه، خصو الدم لانه فقر الدم توقف شي وقت، خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم تيخصهم الدم، دونك خص تكثيف هاد التبرعات تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عندهم مساحه جيده يتبرع. اخي

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام ايتدرا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم. وإلى العناوين: في تونس ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الآبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الواحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
4: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الآبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 آبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كمية المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الواحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي إلى جانب ثلوث المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشاة المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
3: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو، موجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر. وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلاكونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
6: ماب راديو.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماك راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
6: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
7: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات، لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
6: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستهداف والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
8: أضافت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
9: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
8: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
10: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبينوا لهذه 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
2: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. افتتح
11: متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسياً للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
12: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن جماب راديو. جماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
13: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
14: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هذا الفترة هذه، ونعتبر في هذه المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسات الأمازيغية.
2: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
15: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
12: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
16: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
12: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
17: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس، والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
2: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: شبكة إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
19: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
18: ويضم الموقع حاليا 1610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرى تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2,000,000 ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5,700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31,400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
20: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. احترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من المواضيع اللي كتهمنا أكثر في هذا البرنامج، لأنها كتجاوز البعد الإداري والقانوني وكتكتسي أهمية اجتماعية وسلوكية واضحة. فاحترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بالمواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذه القواعد خاص ما يتفهمش على أنه امتثال شكلي للتعليمات، وإنما باعتباره سلوك اجتماعي كيعبر على ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات. وكتجلى أهمية احترام القواعد داخل المرافق العامة في كونها كتنظم العلاقة بين الفرد والإدارة وبين الأفراد أنفسهم، ومن اللي كيلتزم المواطن بمواعيد الاستقبال وكيحترم أدوار الانتظار وكيقدم كل الوثائق المطلوبة بلا زيادة ولا نقصان وكيتقيد بالمساطر المعتمدة، فهو كيساهم مباشرة في تنظيم العمل الإداري وكيقلل من مظاهر الفوضى والمشاكل والاكتضاض. ولكن من اللي كيخالف الإجراءات بحال تجاوز الدور دياله أو محاولة الحصول على خدمة خارج المسار القانوني أو استعمال أساليب الضغط على الموظفين أو محاولة إرشائهم للحصول على الخدمة قبل موعدها، هاد الأمور تقدر تؤدي لإرباك سير المرفق وإلحاق الضرر بالموظف وأيضا بحقوق باقي المواطنين. ومن منظور علم الاجتماع كيرتبط احترام القواعد بدرجة اندماج الفرد في النظام الاجتماعي واستيعابه للمعايير اللي كتنظم الحياة المشتركة بالمواطنين. فالقواعد الاجتماعية والقانونية كتحدد أنماط السلوك المقبولة داخل المجتمع وكتساعد على تحقيق قدر من التوقع والاستقرار في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. وكيكتسب الفرد هذه القواعد تدريجيا إما بالبحث عليها والسؤال أو الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية اللي كتساعد في هذا المجال، إضافة إلى تجاربه اليومية مع الإدارة والمجتمع. لذلك السلوك المنضبط داخل المرفق العام ما كيتشكلش بصورة منفصلة

وسائل لتجاوز تعقيدات المساطير في حين أنها كتطبق على الجميع. لذلك العلاقة بين احترام المواطن للقواعد وجودة أداء المرفق العام علاقة متبادلة، فالمواطن في أغلب الأحيان في حاجة لفهم اللي عليه حتى يحترم الإجراءات اللي غتسهل له الولوج والاستفادة من الخدمات. فالسلوك المدني عند المواطن كيبان في هذه المواقف، وباش يبنيه خاصو يتعلم ويعرف ويسأل الإدارة والأسرة والأصدقاء وكل اللي كيعرفهم وعندهم دراية أكثر منه باش يختصر المسافة، وفي نفس الوقت يحترم المطلوب منه حتى يحصل على كل خدمات في إطار احترام الواجب وحقوق الآخرين، ويكون مستعد دائما باش يطبق هذه السلوكيات في الفضاء العام مستقبلا وتصبح ممارسة يومية عادية عنده. وهذه هي التربية على المواطنة اللي كتقتضي تحويل القواعد من مجرد تعليمات خارجية إلى قناعات وسلوكيات عملية. من جهة أخرى يمكن تفسير بعض مظاهر عدم احترام الإجراءات داخل المرافق العامة بعوامل نفسية وسلوكية، من بينها الاستعجال وضعف الصبر والرغبة في الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، أو الاعتقاد بأن الالتزام بالقواعد كيعرقل تحقيق المصلحة الشخصية. وهذه كلها ممارسات مخالفة لما هو مطلوب داخل المرفق العام. هي ممارسات طبعا غير مبررة، لكن ربما حتى غياب التدخل الفعال في بعض المرافق العامة للحد منها كيساهم في زيادة هذه المشاكل. وللتخفيف منها خاص تواصل جيد مع المواطنين واعتماد أنظمة المواعيد والرقمنة وتوفير معلومات دقيقة لجميع المواطنين حول المساطر والوثائق المطلوبة. فالتواصل الإداري مهم جدا في تعزيز السلوك المنضبط، فكل ما كانت المعلومات المتعلقة بالإجراءات متاحة وواضحة ومبسطة كيصبح المواطن قادر على معرفة اللي ليه واللي عليه. كما أن استعمال الوسائل الرقمية كيقلل من الاحتكاك المباشر وكيساعد على تنظيم المواعيد وتتبع الملفات، مع مراعاة طبعا الفئات اللي تقدر تواجه صعوبات في استعمالها حتى ما تحولش الإجراءات المصدر للإقصاء الاجتماعي. فاحترام المواطن للقواعد داخل المرفق العام كيمثل في البداية والنهاية مكون من مكونات السلوك المدني والمسؤولية الاجتماعية، فهو ما كيحميش مصالح المواطن وحده، ولكن كيضمن أيضا تحسين جودة الخدمات العمومية. والإدارة أيضا كتحمل مسؤولية توفير بيئة مؤسساتية كتساعد على الانضباط من خلال وضوح القواعد وتوحيد تطبيقها وتبسيط المساطر حتى يولي احترامها وسيلة لتعزيز فعالية المرفق العام وترسيخ قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
1: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
2: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بالمؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
1: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
3: احنا كجمعية كنقوموا بواحد العمل في صالح الإنسانية، لأن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وت

0: تحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنايا.
1: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مع براديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
4: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
1: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحامل المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادراتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035. سعيد جدا أن أحضر هنا. أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
6: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
5: الجائزة تهم الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين واصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريعا مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحدة لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود، تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلة، إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
7: هاد الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هاد الحوار، من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
1: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل، بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكمة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين زكراوي والتفاصيل.
8: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، قال إن النظام البنكي المغربي ظل متينا ويتمتع بالسيولة والربحية فضلا عن مستوى جيد من الرأسمالة، ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي. وفي معرض حديثه عن آفاق النمو بالمملكة، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026 والبالغ 4.5% يمثل مستوى قويا إلى حد ما، يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء. وأشار في المقابل إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية. وفي هذا السياق شدد السيد وو على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق السياسات الميزانية ومواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% سنة 2026 و 4.2% سنة 2027 وفقا لآخر توقعات المؤسسة. أما معدل التضخم فمن المرتقب أن يستقر عند 0.9% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.4% سنة 2027.
1: وإلى المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وذلك بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات تقدر بأربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من سنة 2026.
9: وفي الختم أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جان كارلو جورجيتي بيروما أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة. إكرام جعفري في المتابعة.
1: وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن الوزير إنساميد خلال استعراض وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال بند الاستثناء الذي يتيح الاتحاد الأوروبي بما يسمح بهامش الانحراف في الموازنة بنسبة 0.3% وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توخي الحذر معتبرا أنه من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار في وقت تتلبد فيه آفاق الاقتصاد بغيوم العواصف. وفي هذا الصدد توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 بعدما سجل 3.1% سنة 2025 قبل أن يرتفع مجددا إلى 3.4% عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
9: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
11: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة وفي تقييم السياسة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
10: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
12: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
1: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
13: الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
14: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعيتها.
13: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المالي البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسير ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما لاسيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
10: السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
2: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدجين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
15: فاز
1: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء ستات نظمت بالمحمدية حفل إطلاق أشغال بناء المركز الدولي للأعمال التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. المرفق الموجه لتحديث هياكل دعم المقاولات وتعزيز الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التنمية الترابية. هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تنمية الغرفة وينجز بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة في سياق الاتفاقية الإطار المتعلقة بتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعاتها بغلاف مالي يبلغ 82 مليون درهم فاصل 65، فيما تبلغ مساحة هذا المشروع 1361 مترا مربعا موزعة على 8 طوابق. سيضم خدمات إحداث المقاولات ودعمها ومواكبتها إلى جانب خدمات إدارية للقرب لفائدة المنتسبين إلى الغرفة.
4: اليوم هذا المشروع هو غادي يكون دولي إن شاء الله، وخاصة حاضن الشباب، وغادي يكون فيه تكوين مستمر، ويكون فيه حامل الشواهد، وكذلك للتنمية مع شراكة مع وزارة التجارة ديالنا. غادي ياخذ واحد 14 شهر 16 شهر باش يخرج للوجود، ونتمنى وحنا نحرصوا عليه باش نعطيه له واحد القيمة أكثر باش الشباب ديالنا يستفدوا منه.
1: ومن خلال هذه البنية التحتية تسعى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات إلى تعزيز مواكبة المقاولات وتقريب خدماتها من الفاعلين الاقتصاديين عبر توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال والمستثمرين وحاملي المشاريع بما يساعدهم على تجسيد مبادرتهم وتطويرها. كما سيولي هذا المشروع اهتماما خاصا لترويج المنتجات الوطنية من خلال إحداث فضاء دائم لعرض المنتجات المغربية يروم تثمين الخبرة والكفاءات الوطنية والمساهمة في تعزيز إشعاع علامة صنع في المغرب.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مقرب
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
16: سفرون إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارا المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلبا.
17: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
16: ويضم الموقع حاليا 1610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين. هذه التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرى تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2 مليون ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة.
18: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
19: تم انتخاب السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
2: ماب راديو،
18: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: رعب الدم حاجه مهمه، تتعشق بزاف الارواح، وكاين اللي مسكن في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر، فهمتي، يتبرع بالدم. من الافضل يمشي يتبرع الدم، يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
21: هو عباره على واحد العمل الانساني، يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير ديجا داير شي اوبيراسيون.
22: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده الثقافه، لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
21: غير تعطي داكشي تيتخلف دغيا دغيا، علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تتعتق، يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا امراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هذه عندنا ثقافه، يتربى عليها اي واحد من الصغر، يتربى باين العمل انساني خص كل واحد يقوم به.
23: غالبا ما تيكون الناس محتاجين تكون عندهم العمليات ويكون فحال حريجه، خصو الدم، لانه فقر الدم توقف شي وقت، خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم، دونك خص تكثيف هاد التبرعات، تكثيف. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عندهم صحه جيده يتبرع. اخي
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
5: بالنسبة للحرفة هذه تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا غير حنا خدمنا فيه وطورنا شوية، تقريبا دابا واحد 16 عام.
0: المعلم، كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية، شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
5: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا الغرغة تاعي في التور، من بعد كندوزوا لهاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصب العنبوب، وهاد اليديات اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه اللي كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول، باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا، كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج، حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلو ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدابي 18 كاره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوف الصينيه، تقريبا حتى هي مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشوت ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهذا واحد المساله الناس ما كيعرفوهاش بزاف، ان اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد، يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كيشد فيها العيار، والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو، وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
0: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
5: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، حتى ديال الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد، ماشي ماشين، ماشي ماكينه، يعني كتصوب يدك. يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك كتفرض داكشي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس، ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق، حتى هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموها الكاويه، ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف، الا ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني، ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد التراصات كنمشيو عليه، كتراصي قبل ما تزوق البرد كتراصي.
0: المعلم، اذا كانت هذه الحرفه تورثات عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
5: بالنسبه للحرفه هذه هو اقبال كاين وما كاينش، هو هي واعره غير البدايه، واي حاجه اي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم الى عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان، وكاين المساعده، وان اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين ديال الصناعه التقليديه.
0: كآخر سؤال معلم، بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة، ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة، شنو غادي تقول لينا؟
5: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفيه دابا مستغنى عليه وندير خدمة أخرى، ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
0: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
2: حرف المغرب. موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: بمدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
6: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هذه، ونعتبر في هذه المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
1: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
2: ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: الدولة ديالنا غادا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
8: هذا شرف لنا كبير بأنه المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغوا يجوا يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
9: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
24: المغرب سي ان بيي تري اكويون إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
25: أقر
0: اعتبرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في اختيار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر

0: حلقات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
3: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض الاستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا أننا نبين لها 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات التي تتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
2: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نازلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
5: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بالمؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
4: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
6: احنا كجمعيه كنقوموا بواحد العمل في صالح الانسانيه، لان رحنا في

0: 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا. والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
1: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: محكمة النقد بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية يوقعان مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة. هذه المذكرة التي وقع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب لمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي والرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية سهيل عبود تسعى إلى وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلى إلى جانب تبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين الجانبين.
5: هذه الاتفاقية هي تجسيد لروابط الصداقة والأخوة اللي كتربط بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وهي كتسلط الضوء كذلك على واحد الإرادة ديال العمل وديال التعاون المشترك، وكذلك على ضرورة أهمية الحوار بين القضاة ديالنا وقضاة محكمة التمييز اللبنانية في هذا الحوار من شأنه طبعا دعم إرساء سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك طبعا الارتقاء بأداء وبجودة العمل القضائي خدمة للمواطن.
4: المذاكرة تشمل مجالات واسعة للتكامل بما في ذلك التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما يركز هذا الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات أداء الواجب والمساءلة.
3: ماب راديو.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من السكنة السجنية، نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلات ونزلاء المؤسسة السجنية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبشركة مع فعاليات المجتمع المدني تندرج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء.
6: اليوم كنشوفوا الميدان ديال الرعاية الصحية، أيضا هذه المبادرة هذه تندرج ضمن نطاق أنسنة الظروف اعتقال وأيضا تعزيز العرض الصحي بالمؤسسة السجنية في إطار مقاربة الانفتاح اللي كتنهجها المندوبية العامة إدارة السجون والإدماج بمختلف الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية.
1: القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا استفاد منها أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، شملت تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية.
0: احنا كجمعية كنقوم بواحد العمل في صالح الإنسانية، الآن رحنا في 90 قافلة طبية وجراحية من 2013 إلى يومنا هذا، والجمعية كتخدم صالح الوطن وصالح الإنسانية وتحاول باش تكون في حسن ظن ديال الناس اللي راهم موجودين هنا.
1: وقد همت التدخلات في هذه القافلة الطب العام والعديد من التخصصات بما فيها طب الجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأسنان والأمراض الجلدية والطب النفسي والعقلي وطب العظام وأمراض القلب والشرايين.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن قماب راديو. سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماعها برسم الشطر الثاني من سنة 2026 على 73 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يفوق 6 ملايين درهم، تمثل فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يفوق 5.4 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع على برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بما مجموعه 70 مشروعا تندرج ضمن محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب.
8: تمت المصادقة على 70 مشروع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور ريادة الأعمال، كذلك مشروعين في إطار برنامج ديال الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك مشروع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية.
7: وخلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى التوجيهات الاستراتيجية للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تعد مقاربة إرادية لتذليل معيقات التنمية البشرية. تعتمد مقاربة شمولية استباقية تهدف إلى تحسين المكتسبات وإعادة تركيز برامجها سعيا للنهوض بالرأس المال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة مع اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
9: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نيويورك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها. وأوضح السيد هلال في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: استقبل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط وزير الداخلية والأمن العام السنغالي محمد مختار سيسي، ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الصداقة والأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال. هذا ويعكس اللقاء الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما وتوطيد تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومواصلة دينامية التقارب والتضامن التي تميز الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين. وبهذه المناسبة عبر الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية الممتازة، مجددين التأكيد على عزمهما على تعميق التعاون بين وزارتيهما، لا سيما سيما من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات. ومكنت هذه المباحثات من استعراض مختلف أوجه هذا التعاون، خاصة في مجالات الأمن والوقاية المدنية وتدبير التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزيران في هذا الصدد أهمية توطيد مكتسبات شراكتهما وتطوير آفاقها بما يخدم الأولويات المشتركة. وفي ختام هذا اللقاء جدد الوزيران التأكيد على إرادتهما مواصلة وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة المتبادلة والتضامن والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: افتتح متحف الثقافة اليهودية المغربية في قلب ملاح فاس، حيث لا تزال الأزقة والدور العتيقة وأماكن الذاكرة تحمل آثار تاريخ عريق يمتد لقرون عديدة، صفحة جديدة في مجال صون التراث الوطني ونقله إلى الأجيال القادمة. ويدعو هذا السرح الثقافي إلى استكشاف تاريخ يمتد لأكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب من خلال مسار متحفي تحكي فيه القطع الأثرية والوثائق والتقاليد والحرف عن تاريخ قوامه التجذر والتلاقي والإغناء المتبادل. وبعيدا عن مجرد عرض مجموعة من القطع المرتبطة بالطقوس الدينية، يتيح المتحف اكتشاف ثقافة بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والفنية، كما يستحضر مختلف تجليات حضور أسهم على مر القرون في تشكيل ملامح المجتمع المغربي متعدد الروافد، مسلطا الضوء على الروابط التي نسجت بين الطائفتين اليهودية والمسلمة بالمملكة. وتندرج هذه المؤسسة في إطار الرؤية الملكية التي تجعل من صون مختلف مكونات الهوية المغربية وتثمينها محورا أساسيا للمشروع الثقافي الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة أشغال بناء هذا المتحف خلال زيارته لمدينة فاس في أبريل 2019، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة وتثمينها. ويمنح ملاح فاس هذا الفضاء المتحفي دلالة خاصة، إذ يعود تأسيس هذا الحي إلى سنة 1438، ويعد من أقدم الأحياء المنظمة التي استقر بها اليهود بالمغرب. وشيد المتحف على موقع قدمته الطائفة اليهودية بفاس في حي الملاح، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1700 متر مربع، منها حوالي 1200 متر مربع مخصصة للمعارض. ويجمع تصميمه المعماري بين عدد من العناصر المميزة للفن المغربي، ولا سيما الزليج والجبس المنقوش والخشب الملون، حول باحة للاستقبال تتوسطها نافورة من الرخام. ومن خلال إتاحة اكتشاف أكثر من 2500 سنة من الحضور اليهودي بالمغرب، يذكر المتحف بأن الهوية الوطنية تشكلت على مر القرون في ظل تعدد مكوناتها وخصوبة التفاعلات فيما بينها.
3: الإذاعة الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
12: السيد أحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس النواب، وحصل السيد تويزي على 220 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها 369 مقابل 59 صوتا للسيد إدريس الأزم الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا. وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
13: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين زكراوي والتفاصيل.
14: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، قال إن النظام البنكي المغربي ظل متينا ويتمتع بالسيولة والربحية فضلا عن مستوى جيد من الرأسمالة، ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي. وفي معرض حديثه عن أفاق النمو بالمملكة، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026 والبالغ 4.5% يمثل مستوى قويا إلى حد ما يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء. وأشار في المقابل إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية. وفي هذا السياق شدد السيد وو على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق سياسات الميزانية مع مواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% سنة 2026 و 4.2% سنة 2027 وفقا لآخر توقعاته المؤسسة. أما معدل التضخم فمن المرتقب أن يستقر عند 0.9% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.4% سنة 2027.
13: وإلى المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وذلك بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات تقدر بأربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جان كارلو جورجيتي بيروما أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة. إكرام جعفري في المتابعة.
15: وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن الوزير إنساميد خلال استعراض وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال بند الاستثناء الذي يتيح الاتحاد الأوروبي بما يسمح بهامش الانحراف في الموازنة بنسبة 0.3% وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توخي الحذر معتبرا أنه من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار في وقت تتلبد فيه أفاق الاقتصاد بغيوم العواصف. وفي هذا الصدد توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 بعدما سجل 3.1% سنة 2025 قبل أن يرتفع مجددا إلى 3.4% عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
13: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: في مدينة الرباط باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والآفاق.
17: غادي نحاولوا نقدموا الحصيلة ديال العمل ديالنا خلال هاد الفترة هذه، ونعتبر في هذه المعهد أن الحصيلة إيجابية في مجالات مختلفة، في مجال التعليم، مجال الإعلام، مجال الإبداع الثقافي والمجالات الأخرى، وكذلك في مجال مؤسسة الأمازيغية.
16: برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير يشمل تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة تحت شعار مؤسسة الأمازيغية المنجزات والانتظارات، وسهرة فنية بمشاركة عدد من المجموعات الغنائية الأمازيغية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
19: الرعب الدم حاجه مهمه تتعشق بزاف الارواح، وكاين اللي مسكين في كسيده وشي حاجه وكيوقف على ديك الدم اللي غيعطيه للشباب. من الافضل دابا الانسان اللي كان عارف راسو صحيح وقادر فهمتي يتبرع بالدم، من الافضل يمشي يتبرع الدم يتسنى حتى واحد يقولها ليه.
20: هو عباره على واحد العمل انساني، يعني اللي في الاستطاعه ديالو واللي ما عنده حتى شي مرض اللي هو مزمن واللي ما كياكل حتى شي ميديكامون ولا داير شي اوبيراسيون.
21: في الحياه اليوميه خص المغربي كما كان نوعه وكما كان المستوى ديالو يكون عنده الثقافه، لانه هاد الماده الحيويه تنحتاجوها كاملين.
20: غير تعطي داك الشيء تيتخلف دغيا دغيا، علاش ما تعتقش واحد اخر؟ ماشي غير انت دابا تعتق، يمكن انت تقوم في داك الموقف ويعتقك شي حد تاني. كيفاش غادي ولا يكون شي خطره ولدك ولا امراه ولا راجلك ولا شي حاجه يعتقوا شي حد؟ واش ما غتفرحش؟ اذا حتى حنا خصنا تكون هادي عندنا ثقافه يتربى عليها اي واحد من الصغر يتربى، باين لا عمل انساني خص كل واحد يقوم به.
22: غالبا تيكون الناس محتاجين تيكون عندو عمليات ويكون في حاله حرجه، خصو الدم لانه فقر الدم توقف شي وقت، خصو الدم. الناس ديال الدياليز خصهم الدم، دونك خص تكثيف هاد التبرعات. وانا من هذا المنبر ديالكم كننصح الشباب اللي في عندهم مستحاه جيده يتبرع. اخي

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: في ضوء تصاعد اعتداءات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقدت بالقاهرة دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. مثل المغرب في هذا الاجتماع الذي جاء بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين سفير المملكة في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد أيت علي. وفي كلمة الأمانة العامة، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فائد مصطفى، إن خطورة المرحلة الراهنة تفرض الانتقال إلى تحرك عربي عملي ومنسق يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد للاعتداءات المتواصلة عليها ومواجهة السياسات التهجير والاستيطان وصون المكانة القانونية لمدينة القدس.
4: عقدنا اليوم هذا الاجتماع لهدفين. الهدف الأول هو الحماية، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذه الحماية هي مسؤولية دولية. والهدف الثاني هو الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس والذي كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
3: وقد بحث المجلس سبل تعزيز التحرك العربي على المستوى الدولي لضمان احترام القرارات الأممية المتعلقة بالقدس والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير وضعها القانوني.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: سفرون إلكتريكال أند باور توسع موقعها الصناعي لعين عتيق بتمارة، المتخصص في تصنيع الأحزمة الكهربائية للطائرات. هذا الموقع يعد من بين أكبر الوحدات الصناعية العالمية في هذا المجال، إذ يسهم في برامج لصناعة الطيران تقودها شركات عالمية في المجال، مما يؤكد دور المغرب ضمن سلاسل القيمة الدولية الأكثر تطلباً.
6: هذا الاستثمار كيأكد المرة أخرى الثقة اللي كتعطينا المجموعة ديال سافرون في المغرب وفي الجودة ديال الكفاءات والتنافسية ديال المنظومة الصناعية ديالنا. هذه الثقة اللي هي ثمرة ديال الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة الملك نصره الله، واللي كتخلي المغرب شريك اللي هو ديال الثقة.
5: ويضم الموقع حاليا 1610 متعاونين، 87% منهم نساء، ويشكل التزام الفرق وخبرتها رافعة أساسية لأدائه وجودة إنتاجه وقدرته على تلبية متطلبات كبار الفاعلين الدوليين.
7: هذه
5: التوسعة تجسد متانة الشراكة بين المغرب والمجموعة التي تحتفي بمرور 20 سنة على حضورها في المملكة. المجموعة تواصل تطوير أنشطتها عبر ضخ عدة استثمارات، لا سيما فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية وفرامل الهبوط والأنشطة الكهروميكانيكية على مستوى موقع الدار البيضاء، إلى جانب التوسعة التي جرى تدشينها اليوم. ومن المرتقب أن يبلغ حجم نشاط الموقع ما يقرب من 2 مليون ساعة إنتاج سنة 2026، وتضيف هذه التوسعة مساحة قدرها 5700 متر مربع إلى طاقة الموقع، لترتفع مساحته الإجمالية إلى 31400 متر مربع، مع توقع إحداث 400 منصب شغل إضافي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: السيد أحمد التويزي من حزب الأصالة والمعاصرة ينتخب رئيسا جديدا لمجلس النواب. السيد التويزي حصل على 220 من مجموع 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزم الإدريسي من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.
9: شرفني أعضاء المجلس بهذه المسؤولية الكبيرة جدا اللي هي رئاسة مجلس النواب، وهي مسؤولية ثقيلة جدا، وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المسابقة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة.
8: هذه العملية أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وجرت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: أمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس جرى بمدينة فاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية، وتندرج هذه المعلمة الجديدة التي أطلق جلالة الملك أشغالها سنة 2019 ضمن برنامج تأهيل المدينة العتيقة في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. لقد تم بناء هذا المتحف بأمر من جلالة الملك، وهو متحف ذو بعد وطني. إني أشعر بفخر كبير أن نرى اليوم مدينة فاس العاصمة الروحية للمغرب تحتضن هذا المتحف الذي يشكل فضاء للمعرفة ونقل الذاكرة وتعزيز الحوار.
11: فاس
10: فاس تبعث برسالة قوية إلى العالم، وهي أنشودة للسلام والأخوة، فهذا المتحف يعبر عن قيم الأخوة والعيش المشترك. فالدلالة الرمزية لهذا المتحف أنه يجسد غنى الهوية المغربية متعددة الروافد وإسهام مختلف مكوناتها في بناء تاريخ مشترك. ويحتل هذا الصرح موقعا استراتيجيا في قلب حي الملاح العريق بفاس، فوق عقار تبرعت به الطائفة اليهودية. المتحف يمتد على مساحة تتجاوز 1700 متر مربع، وتتألق في أرجائه روائع الصناعة التقليدية من زليج وجبس وخشب منقوش. يمثل متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس مشروعا علميا وتراثيا وإنسانيا ذا بعد عميق، ويندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها ونقلها للأجيال القادمة. هذا الفضاء يتيح لزواره سفرا عبر أزيد من 1500 عام من الحضور اليهودي بالمغرب، حيث يضم مخطوطات نادرة وأزياء وحليا ووثائق تؤرخ للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للمغاربة اليهود وإسهامهم في التراث الوطني.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: وفد يضم نحو 50 مسؤولا عن مقاولات فرنسية حل بمدينة الداخلة في إطار مهمة للاستكشاف الاقتصادي تروم للاطلاع على فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب.
11: حاولنا من خلال اللقاء اليوم على أنه يكون عرضين مهمين، عرض استراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار اللي من خلالها أبرزت الوزارة يعني دور هذه الاستراتيجية اليوم في الاقتصاد الوطني، وكذلك عرض المركز الجهوي للاستثمار اللي من خلاله حاولنا علينا نبين ولها 56 مقاولة فرنسية يعني الإمكانيات اللي كتمتع فيها الجهة في جميع الميادين.
7: هذه المهمة تروم التعريف بالمنظومة الاقتصادية والمؤسساتية للجهة والقطاعات الواعدة بها، فضلا عن تشجيع إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم بالجهة. هذه المهمة تهدف إلى تمكين مسؤولي المقاولات المشاركين من فهم أفضل لمنظومة ريادة الأعمال المحلية وتبادل التجارب مع نظرائهم المغاربة وتحديد فرص الاستثمار المحتملة. برنامج هذه المهمة يتضمن سلسلة من اللقاءات المؤسساتية وزيارات لمواقع اقتصادية مهيكلة ولقاءات أعمال بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة.
1: ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعزز توجهها نحو برامج أكثر استهدافا ونجاعا من خلال تطوير آلية التتبع الميداني والتقييم في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035.
13: سعيد جدا أن أحضر هنا، أؤكد التزام اليونسكو بمواصلة دعم المغرب في مجال محو الأمية وتعزيز التحول الرقمي للتعلم وتطوير التعليم عن بعد بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
14: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تستعرض المنجزات خلال السنوات الأخيرة التي طبعا قاربت 1,900,000 مستفيد خلال المواسم القرائية الثلاثة الأخيرة. سنقدم للسنة الثانية على التوالي الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية، وهي جائزة تقدم للجمعيات لأفضل الجمعيات الفاعلة في مجال محاربة الأمية.
12: الجائزة تهم الجمعية المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية والمكونين المتميزين، إلى جانب المستفيدين الذين وصلوا تعليمهم أو أطلقوا مشاريع مدرة للدخل. خارطة الطريق 2023-2027 تستند إلى 20 مشروعا موزعا على 4 محاور تهم الاستدافة والالتقائية والجودة والحكامة، مع الاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستهدفة وتوجيه البرامج وفق حاجيتها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: راديو.
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة ترتقي إلى تصنيف المجموعة الأولى. ودوليا إضراب يعطل خدمة النقل العمومي في مناطق واسعة من هولندا. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. لنستمع إليك يونس الشيخ.
16: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال هذا الاستقبال أطلعت السيدة رئيسة الحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك حفظه الله للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة بلا من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات وفي مختلف المستويات. ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.
15: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بنيويورك، أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل منعطفا حاسما في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية عبر الانتقال من منطقة تدبير القضية إلى منطقة تسويتها. التفاصيل معك سهام أي تدرى.
17: السيد هلال أوضح في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا القرار الذي حظي بإشادة جميع الأطراف يمثل نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيرا إلى أن هذا القرار كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض. وأبرز أن القرار قام أيضا وللمرة الأولى بإدراك وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في البحث عن حل سياسي نهائي. كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية. من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن هذا القرار ودينامية المفاوضات التي حدثتها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه وراء كل قرار هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف.
15: وفي هذا السياق، جدد دول ليبيريا، غينيا الاستوائية ودومينيكا دعمها للقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل قضية الصحراء المغربية على الأساس الحصري لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ممثل هذه الدول لدى الأمم المتحدة أكدوا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة أنه يتعين مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية القضية الإقليمية للصحراء المغربية التي طال أمدها بروح من الحوار والواقعية والتوافق والتعاون بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم. أكد رئيس مجلس النواب المنتخب أحمد التويزي أنه سيحرص على أخذ نفس المسافة بين مكونات المعارضة والأغلبية، وشدد السيد التويزي في تصريح للصحافة عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب على أنه سيعمل على توفير الإمكانيات للنواب والنائبات لأداء مهامهم وأدوارهم في ضوء التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية. في خبر آخر، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة. بلغ رئيس مجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب

0: وهي مسؤولية ثقيلة جدا.
1: وكما قلت سوف أكون رئيسا لجميع النواب معارضة وأغلبية، وسوف نعمل جميعا مع رؤساء الفرق، مع المجموعة، مع رؤساء اللجان، مع المكتب، باش الهدف ديال الأساسي أن تقوم هذه المؤسسة بدورها في الخصائص ديال الاختصاص ديالها في التشريع، في المراقبة، في مراقبة الحكومة، وفي تقييم السيادة العمومية. هذا الدور ديال البرلمان، وسوف نقوم بتفعيله بكل قوة في احترام بالخصوص تام لاختصاصات كلها، في توازن مع السلطات الاخرى، السلطة الحكوميه غادي يكون توازن احترام، ولكن هذا البرلمان سيقوم بالواجب ديالو فيما يخص هذا الاختصاص اللي عطاو الدستور. هذا هو الدور ديالنا حنا.
2: أعلنت الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. بقي التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: أعلنت الشركة الملكية لتشجيعي الفرس بالجديدة عن ارتقاء الجائزة الكبرى لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى تصنيف المجموعة الأولى PA، وهو أعلى تصنيف دولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة. المدير العام المساعد للشركة الملكية لتشجيعي الفرس هشام الدباغ أوضح في تصريح للصحافة على هامش الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية ارتقى بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للخيول العربية الأصيلة إلى الفئة الأولى التي تضم أهم سباقات الخيول على مستوى العالم. وأبرز السيد الدباغ أن هناك 7 دول فقط في العالم تنتمي إلى هذه الفئة الأولى والتي تنظم هذا المستوى العالي جدا من السباقات، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة للجهود المشتركة للشركة الملكية لتشجيع الفرس والعمل الدؤوب الذي قام به المربون والملاك المغاربة طيلة هذه السنوات لبلوغ هذا المستوى من التميز. وقال ينظم المغرب أكثر من 1000 سباق للخيول العربية سنويا، مما يضع المملكة في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا وفي المرتبة الثانية عالميا. وأشار إلى أن المغرب أضحى مرجعا عالميا في سباقات الخيول العربية الأصيلة، موضحا أن تنظيم هذا العدد الكبير من سباقات الخيل سنويا يتطلب قاعدة صلبة للحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والتي تبلغ 600 حصان سنويا في المغرب.
2: أشاد دافيدي فوشيري رئيس قسم بإدارة المالية العامة بصندوق النقد الدولي اليوم في بانكوك بجهود المغرب في تعزيز التوازنات الميزانياتية. وقال فوشيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري ببانكوك، إن المغرب لا يزال يواجه تحديات على مستوى الميزانية ترتبط على الخصوص بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بالصندوق الجهود التي يبذلها المغرب في مجال ضبط وتعزيز التوازنات الميزانياتية، مشددا على أهمية الحفاظ على آلية الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. نظمت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالرباط لقاء وطنيا تحت شعار من القرب المجالي إلى الأثر الملموس، تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن هذه المناسبات شكلت فرصة لاستحضار المنجزات المحققة في مجال محاربة الأمية، بالإضافة إلى تقييم الموسم القرائي الفارث واستشراف أفاق تطوير البرامج والارتقاء بجودتها ونجاعتها، مما يعزز أثرها الملموس على المستفيدات والمستفيدين ويرسخ التعلم مدى الحياة باعتباره رافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة. جويا انعقد بورزازات اجتماع خصص لتضارس التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من أثار موجة البرد خلال فصل الشتاء. وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات عبد الله جاحد بحضور رؤساء مصالح اللامركزة ومنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، مناسبة لتقديم المحاور الرئيسية للمخطط الإقليمي الرامي إلى مواجهة أثار موجة البرد على الساكنة، لا سيما بالمناطق القروية والجبلية صعبة الولوج. وفي

0: الدولي سبب إضراب للعاملين في قطاع النقل العمومي الإقليمي بهولندا اليوم في اضطرابات واسعة شملت خدمات الحافلات والقطارات الإقليمية مع إلغاء عدد من الرحلات وتسجيل تأخيرات على خلفية تعثر المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية العمل الجماعية. وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابات FNV وCNV عددا من شركات النقل في مختلف أنحاء البلاد مما أثر على حركة تنقل المسافرين. وتطالب النقابتان بزيادة الأجور بنسبة 9.5% موزعة على سنتين إلى جانب تحسين جداول العمل وظروف العاملين في القطاع. ثقافيا احتفت خيمة الإبداع بأصلة بالكاتب مبارك ربيع روائيا مؤسسا في مسار الأدب المغربي الحديث وباحثا رائدا في تقعيد دعامات الدرس النفسي الاجتماعي بالجامعة المغربية. وكرمت هذه المبادرة الاحتفالية التي أضحت تقليدا في إطار موسم أصلة الثقافي الدولي كاتبا أغنى الخزانة الأدبية المغربية على مدى نصف قرن وظل منتظما في إسهامه الأدبي والأكاديمي الذي حمل دائما هم السؤال الاجتماعي والثقافي والتربوي في المغرب. وأخيرا في الميدان الرياضي يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي يوم الأحد المقبل برسم مباراة الإياب بين الدور الأخير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنغال 2026. ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بمدينة بنغازي الليبية بنتيجة 4 أهداف مقابل 2. ويسعى أسود الأطلس إلى تأكيد تفوقهم في مباراة الإياب وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم الشاطئية. وبهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحفية الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء والجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سير بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
4: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
5: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
4: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
3: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتادي غوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتادي غوستا، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: شكلت الدورة 12 لمعرض كوسميتيك 360 مناسبة لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري بقلعة مقونة، ويمثل الوفد المغربي في هذه التظاهرة الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري في ماغوز، إلى جانب نحو 10 مقاولات تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والعطور والابتكار. ويسلط الرواق المغربي الذي افتتحته القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري الضوء على دينامية توسيع شبكة التعاونيات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في صناعة مستحضرات التجميل.
3: مشاركة المغرب للمرة الثالثة في هذا المعرض تشكل فرصة لتعزيز التبادلات مع مهني القطاع وعقد شراكات من شأنها تسهيل تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، كما تساهم في الحفاظ على تراث بيئي وثقافي متجدر بعمق في الذاكرة الجماعية والتقاليد المغربية.
4: سعداء جدا بهذه المشاركة هذه، لأنه فرصة مهمة بالنسبة لنا كفيدرالية وبالنسبة للقطاع ديال الورد العطري اللي هو واحد سلسلة القيمة اللي هو مهمة من داخل سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج اللي كتميز الفلاحة ديالنا الفلاحة المغربية، وهي بوابة لانفتاح العالم.
2: ومن شأن المشاركة المغربية في هذه التظاهرة التي تنظم مرتين سنويا بباريس أن تسهم في تعزيز حضور الورد العطري المغربي ضمن سلاسل القيمة الدولية وتشجيع إبرام شراكات واستثمارات جديدة في مجال تثمين هذا المورد الطبيعي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
5: رحب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. ويأتي استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب غدا انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس بحصوله على 220 صوتا من أصل 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي. وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين 2 و3 أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أشرف على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطني من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالموروث الثقافي الوطني.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. البربري، العربي البربري، العربي، كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
7: عمركم حسيتوا بلي خاصكم تعلموا باش تغيروا حياتكم للأفضل؟ ماشي مشكلة ما قريتوش من قبل، الفرصة مازال كاينة. برامج محاربة الأمية كتعلمكم تقراو تكتبوا تفهموا وتحسبوا، توليوا قادرين تقراو المعلومات تكتبوا الطلبات توصلوا بالرسائل الهاتفية مع العائلة والأصدقاء، تدبروا شؤونكم المالية والإدارية وحتى تعرفوا على أنشطة مدرة للدخل. باش تسجلوا في برنامج محو الأمية الخطوة الأولى سهلة، تواصلوا مع أقرب مديرية جهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. أرقام المديريات كلها موجودة في الموقع الرسمي ديال الوكالة www.anlca.gov.ma. غادي يوجهوكم لأقرب جمعية شريكة كتقدم دروس محو الأمية واللي ممكن تكون قريبة منكم أو حتى في الحومة ديالكم. باش توصلوا للمعلومات بسهولة يمكن لكم طلبوا المساعدة من الأشخاص المتعلمين في العائلة أو المحيط ديالكم. ما تردوش، ديروا الخطوة الأولى وتسجلوا في دروس محو الأمية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو آخر الأخبار البيئية الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو
1: ماب راديو
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب
9: الدولة ديالنا غدا وكتقدم ويعني الرباط تبارك الله نقية والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم
10: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافه يشوفوا البلاد ديالنا
11: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر تكون شي رقم قياسي وحنا فرحانين
12: المغرب سان بيي تري اكويون الي اوفير ا À toute population qui veut venir visiter le Maroc, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
8: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو
1: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأقصى

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وإلى العناوين. في تونس، ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الأبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
3: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الأبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كميات المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي، إلى جانب تلوث المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشاة المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
2: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو، موجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الملكي الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر، وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلاكونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس، والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورة العادية لشهر أكتوبر.
5: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
4: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إيتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: المستجدات التشريعية في مجال التعمير والبناء محور يوم دراسي بمقر ولاية الشرق بوجدة، يوم خصص لمناقشة مقتضيات القانون رقم 34/21 المعدل والمتمم للقانون رقم 25/90 المتعلق بتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
7: هذا القانون جاء بمجموعة من المستجدات المتعلقة بتوقف التسلم المؤقت والتسلم النهائي، كذلك هناك مستجدات تهم التجزئات التي تنجز يعني أشغالها بطريقة تدريجية، كذلك مستجدات تهم إعادة هيكلات التجزئات ناقصة التجهيز، فضلا عن مجموعة من المستجدات التي تهم عمليات يعني التهيئة ذات النفع العام.
6: ويشكل إعداد تصميم التهيئة الجديد لمدينة وجدة مناسبة لاستشراف مستقبلها العمراني وتنظيم استعمالات المجال مع تعزيز التكامل بين المدينة ومحيطها القروي، لقاء يهدف إلى توحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين والمهنيين ومواكبة تنزيل المستجدات التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. احترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من المواضيع اللي كتهمنا أكثر في هذا البرنامج، لأنها كتجاوز البعد الإداري والقانوني وكتكتسي أهمية اجتماعية وسلوكية واضحة. فاحترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بالمواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذا القواعد خاص ما يتفهمش على أنه امتثال شكلي للتعليمات، وإنما باعتباره سلوك اجتماعي كيعبر على ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات. وكتجلى أهمية احترام القواعد داخل المرافق العامة في كونها كتنظم العلاقة بين الفرد والإدارة وبين الأفراد أنفسهم، هم اللي كيلتزم المواطن بمواعيد الاستقبال وكيحترم أدوار الانتظار وكيقدم كل الوثائق المطلوبة بلا زيادة ولا نقصان وكيتقدم قيد بالمساطير المعتمدة، فهو كيساهم مباشرة في تنظيم العمل الإداري وكيقلل من مظاهر الفوضى والمشاكل والاكتضاد. ولكن من اللي كيخالف الإجراءات بحال تجاوز الدور دياله أو محاولة الحصول على خدمة خارج المسار القانوني أو استعمال أساليب الضغط على الموظفين أو محاولة إرشائهم للحصول على الخدمة قبل موعدها، هاد الأمور تقدر تؤدي لإرباك سير المرفق وإلحاق الضرر بالموظف وأيضا بحقوق باقي المواطنين. ومن منظور علم الاجتماع كيرتبط احترام القواعد بدرجة اندماج الفرد في النظام الاجتماعي واستيعابه للمعايير اللي كتنظم الحياة المشتركة بالمواطنين. فالقواعد الاجتماعية والقانونية كتحدد أنماط السلوك المقبولة داخل المجتمع وكتساعد على تحقيق قدر من التوقع والاستقرار في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. وكيكتسب الفرد هذه القواعد تدريجيا إما بالبحث عليها والسؤال أو الاطلاع لها عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية اللي كتساعد في هذا المجال، إضافة إلى تجاربه اليومية مع الإدارة والمجتمع. لذلك السلوك المنضبط داخل المرفق العام ما كيتشكلش بصورة منفصلة على البيئة الاجتماعية لكل مواطن. واحترام الإجراءات أيضا كيتأثر بدرجة الثقة اللي كيوضعها المواطن في المؤسسات العمومية. فالمواطن كتكون عنده نسبة عالية باش يلتزم بالقواعد من اللي كيشعر بأن الإجراءات واضحة وعادلة وموحدة في تطبيقها على الجميع. أما من اللي كيشعر بغموض بعض المساطر أو بأنها معقدة وتقدر تمنعه من الحصول على الخدمة، ممكن تراجع عنده القناعة بجدوى الالتزام وتظهر بعض السلوكيات غير المنضبطة باعتبارها من وجهة نظره وسائل لتجاوز تعقيدات المساطر في حين أنها كتطبق على الجميع. لذلك العلاقة بين احترام المواطن للقواعد وجودة أداء المرفق العام علاقة متبادلة. فالمواطن في أغلب الأحيان في حاجة لفهم اللي عليه حتى يحترم الإجراءات اللي غتسهل له الولوج والاستفادة من الخدمات. فالسلوك المدني عند المواطن كيبان في هذه المواقف، وباش يبنيه خاصو يتعلم ويعرف ويسأل الإدارة والأسرة والأصدقاء وكل اللي كيعرفهم وعندهم دراية أكثر منه باش يختصر المسافة وفي نفس الوقت يحترم المطلوب منه حتى يحصل على كل الخدمات في إطار احترام الواجب وحقوق الآخرين، ويكون مستعد دائما باش يطبق هذه السلوكيات في الفضاء العام مستقبلا وتصبح ممارسة يومية عادية عنده. وهذه هي التربية على المواطنة اللي كتقتضي تحويل القواعد من مجرد تعليمات خارجية إلى قناعات وسلوكيات عملية. من جهة أخرى يمكن تفسير بعض مظاهر عدم احترام الإجراءات داخل المرافق العامة بعوامل نفسية وسلوكية، من بينها الاستعجال وضعف الصبر والرغبة في الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، أو الاعتقاد بأن الالتزام بالقواعد كيعرقل تحقيق المصلحة الشخصية. وهذه كلها ممارسات مخالفة لما هو مطلوب داخل المرفق العام. هي ممارسات طبعا غير مبررة، لكن ربما حتى غياب التدخل الفعال في بعض المرافق العامة للحد منها كيساهم في زيادة هذه المشاكل. ولتخفيف منها خاص تواصل جيد مع المواطنين واعتماد أنظمة المواعيد والرقمنة وتوفير معلومات دقيقة لجميع المواطنين حول المصادر والوثائق المطلوبة. فالتواصل الإداري مهم جدا في تعزيز سلوك المنضبط، فكل ما كانت المعلومات المتعلقة بالإجراءات متاحة وواضحة ومبسطة كيصبح المواطن قادر على معرفة اللي ليه واللي عليه. كما أن استعمال الوسائل الرقمية كيقلل من الاحتكاك المباشر وكيساعد على تنظيم المواعيد وتتبع الملفات، مع مراعاة طبعا الفئات اللي تقدر تواجه صعوبات في استعمالها حتى ما تحولش الإجراءات المصدر للإقصاء الاجتماعي. فاحترام المواطن للقواعد داخل المرفق العام كيمثل في البداية والنهاية مكون من مكونات السلوك المدني والمسؤولية الاجتماعية، فهو ما كيحميش مصالح المواطن وحده، ولكن كيضمن أيضا تحسين جودة الخدمات العمومية. والإدارة أيضا كتحمل مسؤولية توفير بيئة مؤسساتية كتساعد على الانضباط من خلال وضوح القواعد وتوحيد تطبيقها وتبسيط المصادر حتى يولي احترامها وسيلة لتعزيز فعالية المرفق العام وترسيخ قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين زكراوي والتفاصيل.
10: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية الثامنة

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، أن مباحثات سعودية إيطالية بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعي للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود

0: تدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: بمقر عمالة إقليم زاجورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
2: اليوم استبشرنا خيرا السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
1: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
0: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا، بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبيا بـ7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصومين يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط، حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال 4 أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة وكالة

0: المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع براديو.
1: الدولة ديالنا غدا وكتقدم ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
2: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
3: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد كثر تكون شي رقم مقياسي وحنا فرحانين.
4: لو ماروك سي ان بيي تري اكويون ايلي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهنئنا الحار، راشين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لا نأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما راكمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصار الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابية، ومن حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة، مشمولين بسابق عطفنا ورضانا.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو، البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في رحلات لاكتشاف أجمل الوجهات السياحية عبر العالم. موعدنا اليوم مع مدينة دبي، إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدينة التي استطاعت أن تجمع بين عرقة الماضي وروعة الحاضر وطموحات المستقبل. تطل دبي على الخليج العربي وكتستقطب ملايين الزوار سنويا بفضل معالمها العمرانية المبهرة وشواطئها الجميلة ومراكز التسوق العالمية وتنوع تجاربها السياحية اللي كتناسب مختلف الأذواق. ومن أشهر معالمها برج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم، حيث كيمنح زواره إطلالات بانورامية خلابة على المدينة. كما يشكل دبي مول وجهة مفضلة لعشاق التسوق والترفيه، إلى جانب نافورة دبي التي تقدم عروض مائية راقصة على أنغام الموسيقى، فهي مشهد كيجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. لكن سحر دبي ما كيقتصرش على نطحة السحب والمظاهر العصرية، بل يمتد إلى أحيائها التاريخية وأسواقها التقليدية. ففي منطقة الفهيدي التاريخية يمكن للزائر اكتشاف جانب من التراث الإماراتي الأصيل، بينما كتمنح أسواق الذهب والتوابل فرصة للاستمتاع بأجواء شرقية مميزة كتعكس تاريخ المدينة التجاري والثقافي. محبي المغامرة، كتقدم دبي تجارب صحراوية فريدة كتشمل رحلة السفاري بين الكثبان الرملية الذهبية والاستمتاع بغروب الشمس والتعرف على بعض مظاهر الحياة التقليدية في الصحراء. أما عشاق البحر فكتنتظرهم الشواطئ الجميلة والأنشطة البحرية المتنوعة. وكتميز دبي أيضا بتنوع مطبخها اللي كيجمع بين الأطباق الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية، فضلا عن احتضانها لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات اللي كتوفر خيارات متعددة للإقامة. وكتبقى أفضل فترة لزيارة دبي خلال الأشهر الأكثر اعتدالا من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، حيث كتكون الأجواء مناسبة للتجول واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة الخارجية. مستمعينا الكرام، إن دبي ليست مجرد مدينة حديثة، بل هي تجربة سياحية متكاملة كتلتقي فيها الثقافة بالترفيه والتقاليد بالابتكار لكتمنح زوارها ذكريات لا تنسى. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في وجهة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسط ينام مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
4: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميل صاحب الجلالة اللي بشرنا هاد البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبيا بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيقة أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط، حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
2: أهلا بكم معنا مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم، وإلى العناوين. في تونس ارتفاع عدد الأبار العشوائية يهدد الأنظمة الوحية والتنوع البيولوجي. ناميبيا تطلق حملة إجبارية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في إقليم خراس. بنين توقع اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بأكثر من 326 مليون أورو لتمويل البنى التحتية الطرقية وأنظمة الزراعة. البداية من تونس، مسؤول بوزارة الفلاحة والموارد المائية أكد أن ارتفاع عدد الأبار العشوائية في البلاد خاصة منذ 2010 يهدد الأنظمة الواحية والتنوع البيولوجي. تفاصيل أوفى معك وفاء حلق.
3: وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلت عن المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية عيسى حليمي إن عدد الأبار العشوائية في البلاد ارتفع من 205 أبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرا سنة 2024، فيما ارتفعت كميات المياه المستخرجة منها في الفترة نفسها من 205 مليون متر مكعب إلى 827 مليون متر مكعب. فقد أوضح المسؤول التونسي في مداخلة خلال يوم دراسي نظم مطلع الأسبوع الجاري بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخص لها، أن من بين الآثار البيئية للآبار العشوائية تدهور الأنظمة الوحية وتراجع التنوع البيولوجي وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي، إلى جانب تلوث المياه عبر البئر وجفاف الآبار السطحية القديمة، إضافة إلى تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فإن أثر الظاهرة تتمثل حسب الخبير التونسي في ارتفاع كلفة الضخ والطاقة وصعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة. ويتسم الوضع المائي في تونس كما أكد ذلك عيسى حليمي بانخفاض منسوب الفرشاة المائية وتملح المياه خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، وكذا بمحدودية الموارد المائية المتجددة وتأثيرات التغيرات المناخية.
2: أطلقت ناميبيا حملة إلزامية للتلقيح الماشية ضد الحمى القلعية في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ التي تعد بؤرة التفشي الجاري في إقليم خراس، وتنفذ هذه العملية على 3 مراحل تمتد على مدى 3 أشهر. وأفادت السلطات بأنه جرى فحص 63,011 رأسا من الماشية، ثبتت إصابة 131 منها موزعة على 18 مزرعة موبوءة، مضيفة أن التفشي في إقليم خراس لا يزال حتى الآن محصورا في المقاطعة البيطرية بكاراسبورغ. وقعت بنين اتفاقيتي تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 326.06 مليون أورو، موجهة لتحديث البنى التحتية الطرقية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة. وأفاد بيان صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا في بانكوك بتايلاند على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الملكي الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر، وتتعلق الاتفاقية الأولى التي تبلغ قيمتها 306.89 مليون أورو بتوسيع وتحديث المحور الطرقي الرابط بين غودومي وويدا وهيلاكونجي الواقع على الممر الإقليمي أبيجان لاغوس، والذي يربط بين عدة بلدان في غرب إفريقيا. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع ب 576.06 مليون أورو، ويهدف إلى تحسين السلامة الطرقية وتيسير حركة المرور وتقليص تكاليف وأوقات النقل، فضلا عن تسهيل التبادل التجاري في المنطقة دون الإقليمية. بهذا نصل إلى الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أشرف على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطنية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالموروث الثقافي الوطني.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي أن مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظم أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاجورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عملة إقليم زاجورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
4: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أغادير وهلسنكي، تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فيناغ، خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا آفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
3: السياح الوافدين من الدول السكندنافية كان دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
2: وضمانا لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى ما تم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
4: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فيناغ إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
2: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بارب عرب، بارب arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح،
1: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دعا دائما بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عمالة إقليم زاجورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاجورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلالها

0: إن في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
1: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميد صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحييو الواحة وأننا نخدمو الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
2: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ منطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بـ7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصومين يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط، حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال 4 أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. احترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من المواضيع اللي كتهمنا أكثر في هذا البرنامج، لأنها كتجاوز البعد الإداري والقانوني وكتكتسي أهمية اجتماعية وسلوكية واضحة. فاحترام الإجراءات والقواعد داخل المرفق العام من السلوكيات المدنية الأساسية اللي كتعكس مستوى وعي الفرد بمسؤولياته تجاه المجتمع والدولة. فالمرفق العام ماشي واحد الفضاء إداري لتقديم الخدمات.

0: مات فقط، هو أيضا مؤسسة اجتماعية كتقوم على مجموعة من القواعد والإجراءات اللي كتهدف لضمان المساواة بين المواطنين وتنظيم الاستفادة من الخدمات وتحقيق الفعالية والشفافية. ومن هذا المنطلق احترام الفرد لهذه القواعد خاص ما يتفهمش على أنه امتثال شكلي للتعليمات، وإنما باعتباره سلوك اجتماعي كيعبر على ثقافة المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات، وكتجلى أهمية احترام القواعد داخل المرافق العامة في كونها كتنظم العلاقة بين الفرد والإدارة وبين الأفراد أنفسهم. ومن اللي كيلتزم المواطن بمواعيد الاستقبال وكيحترم أدوار الانتظار وكيقدم كل الوثائق المطلوبة بلا زيادة ولا نقصان وكيتقيد بالمساطر المعتمدة، فهو كيساهم مباشرة في تنظيم العمل الإداري وكيقلل من مظاهر الفوضى والمشاكل والاكتضاد. ولكن من اللي كيخالف الإجراءات بحال تجاوز الدور دياله أو محاولة الحصول على خدمة خارج المسار القانوني أو استعمال أساليب الضغط على الموظفين أو محاولة إرشائهم للحصول على الخدمة قبل موعدها، هذه الأمور تقدر تؤدي لإرباك سير المرفق وإلحاق الضرر بالموظف وأيضا بحقوق باقي المواطنين. ومن منظور علم الاجتماع كيرتبط احترام القواعد بدرجة اندماج الفرد في النظام الاجتماعي واستيعابه للمعايير اللي كتنظم الحياة المشتركة بالمواطنين. فالقواعد الاجتماعية والقانونية كتحدد أنماط السلوك المقبولة داخل المجتمع وكتساعد على تحقيق قدر من التوقع والاستقرار في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. وكيكتسب الفرد هذه القواعد تدريجيا إما بالبحث عليها والسؤال أو الاطلاع عليها عبر وسائل الإعلام أو من خلال الأسرة ومختلف المؤسسات الاجتماعية اللي كتساعد في هذا المجال، إضافة إلى تجاربه اليومية مع الإدارة والمجتمع. لذلك السلوك المنضبط داخل المرفق العام ما كيتشكلش بصورة منفصلة على البيئة الاجتماعية لكل مواطن. واحترام الإجراءات أيضا كيتأثر بدرجة الثقة اللي كيوضعها المواطن في المؤسسات العمومية، فالمواطن كتكون عنده نسبة عالية باش يلتزم بالقواعد من اللي كيشعر بأن الإجراءات واضحة وعادلة وموحدة في تطبيقها على الجميع. أما من اللي كيشعر بغموض بعض المساطر أو بأنها معقدة وتقدر تمنعه من الحصول على الخدمة، ممكن تراجع عنده القناعة بجدوى الالتزام وتظهر بعض السلوكيات غير المنضبطة باعتبارها من وجهة نظره وسائل لتجاوز تعقيدات المساطر في حين أنها كتطبق على الجميع. لذلك العلاقة بين احترام المواطن للقواعد وجودة أداء المرفق العام علاقة متبادلة، فالمواطن في أغلب الأحيان حاجة لفهم اللي عليه حتى يحترم الإجراءات اللي غتسهل له الولوج والاستفادة من الخدمات. فالسلوك المدني عند المواطن كيبان في هذه المواقف، وباش يبنيه خاصه يتعلم ويعرف ويسأل الإدارة والأسرة والأصدقاء وكل اللي كيعرفهم وعندهم دراية أكثر منه باش يختصر المسافة وفي نفس الوقت يحترم المطلوب منه حتى يحصل على كل الخدمات في إطار احترام الواجب وحقوق الآخرين، ويكون مستعد دائما باش يطبق هذه السلوكيات في الفضاء العام مستقبلا وتصبح ممارسة يومية عادية عنده. وهذه هي التربية على المواطنة اللي كتقتضي تحويل القواعد من مجرد تعليمات خارجية إلى قناعات وسلوكيات عملية. من جهة أخرى يمكن تفسير بعض مظاهر عدم احترام الإجراءات داخل المرافق العامة بعوامل نفسية وسلوكية، من بينها الاستعجال وضعف الصبر والرغبة في الحصول على الخدمة بأسرع وقت ممكن، أو الاعتقاد بأن الالتزام بالقواعد كيعرقل تحقيق المصلحة الشخصية. وهذه كلها ممارسات مخالفة لما هو مطلوب داخل المرفق العام. هي ممارسات طبعا غير مبررة، لكن ربما حتى غياب التدخل الفعال في بعض المرافق العامة للحد منها كيساهم في زيادة هذه المشاكل. وللتخفيف منها خاص تواصل جيد مع المواطنين واعتماد أنظمة المواعيد والرقمنة وتوفير معلومات دقيقة لجميع المواطنين حول المساطر والوثائق المطلوبة. فالتواصل الإداري مهم جدا في تعزيز السلوك المنضبط، فكل ما كانت المعلومات المتعلقة بالإجراءات متاحة وواضحة ومبسطة كيصبح المواطن قادر على معرفة اللي ليه واللي عليه. كما أن استعمال الوسائل الوسائل الرقمية كيقلل من الاحتكاك المباشر وكيساعد على تنظيم المواعيد وتتبع الملفات مع مراعاة طبعا الفئات اللي تقدر تواجه صعوبات في استعمالها حتى ما تحولش الإجراءات المصدر للإقصاء الاجتماعي. فاحترام المواطن للقواعد داخل المرفق العام كيمثل في البداية والنهاية مكون من مكونات السلوك المدني والمسؤولية الاجتماعية، فهو ما كيحميش مصالح المواطن وحده ولكن كيضمن أيضا تحسين جودة الخدمات العمومية. والإدارة أيضا كتحمل مسؤولية توفير بيئة مؤسساتية كتساعد على الانضباط من خلال وضوح القواعد وتوحيد تطبيقها وتبسيط المساطر حتى يولي احترامها وسيلة لتعزيز فعالية المرفق العام وترسيخ قيم المواطنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمرنا حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية التنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بـ7 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال 4 أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
1: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، قال إن النظام البنكي المغربي ظل متينا ويتمتع بالسيولة والربحية فضلا عن مستوى جيد من الرأسمالة، ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي. وفي معرض حديثه عن آفاق النمو بالمملكة اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026 والبالغ 4.5% يمثل مستوى قويا إلى حد ما يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء. وأشار في المقابل إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية. وفي هذا السياق شدد السيد وو على ضرورة ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق السياسات الميزانية مع مواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% سنة 2026 و 4.2% سنة 2027 وفقا لآخر توقعات المؤسسة. أما معدل التضخم فمن المرتقب أن يستقر عند 0.9% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.4% سنة 2027.
6: وإلى المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وذلك بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات تقدر بأربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جان كارلو جورجيتي بيروما أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة. إكرام جعفري في المتابعة.
7: وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن الوزير إنساميد خلال استعراض وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال بند الاستثناء الذي يتيح الاتحاد الأوروبي بما يسمح بهامش الانحراف في الموازنة بنسبة 0.3% وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توخي الحذر معتبرا أنه من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار في وقت تتلبث فيه آفاق الاقتصاد بغيوم العواصف. وفي هذا الصدد، توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 بعدما سجل 3.1% سنة 2025 قبل أن يرتفع مجددا إلى 3.4% عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
6: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعي للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاغورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عملة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
4: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هاد البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصومين يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
2: أهلا بكم. نبض نعتاد عليه كل يوم حتى ننسى أنه من أهم الإشارات التي يخبرنا بها الجسم. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتوقف عند صحة القلب وأهم عوامل الخطر والعلامات التي تستدعي الانتباه وكيف نحافظ على قلب سليم. نرحب بالدكتورة هالة الأصيلي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة.
3: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: دكتورة هالة، لنبدأ من الأساس، شنو العوامل اللي كتهدد الصحة ديال القلب؟ واش يمكن يعني القلب يكون مهدد للخطر دون أي أعراض ما كتبانش؟
3: العوامل جد مهمة اللي تقدر تهدد صحة القلب هي السن. السن، ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، التدخين، دوك استهلاك الكحول، والعوامل العائلية الجينية التي قد وراثية. أما بالنسبة لبعض الأمراض تقدر تبان بشكل فريمون بروتال وتقدر تؤدي للموت المفاجئ، ولكن داكشي كيخص الامراض الجينيه الوراثيه. من الاهم نشخصوها بشكل
2: قبلي يعني لازم انه يكون تشخيص. الم الصدر وضيق التنفس والخفقان، يعني القلب مي كيبقى يضرب، واش هما اعراض اللي ما خصش نتجاهلوها ويمكن انها تكون مشكل في القلب؟
3: دقات القلب، مشكل دقات القلب هو مشكل اساسي وخص الفحص الكامل، فحص شامل، فحص دوك عند الطبيب لي زاناليز. دونك الواحد خصو يدير لي زاناليز اوموا مره في العام. وبالنسبه لدوك دقات القلب ضروري خصنا نشوفوا لا تيرويد، دوك الغده دوك اللي تقدر تخلق مشاكل في دقات القلب. وبالنسبه للمسنين دوك ابارتير دو 65 عام دوك خص واحد التشخيص دوك بوسيله التخطيط، دوك لو سي جي، باش كنقلبوا على مشاكل وتيرات القلب.
2: نعم دكتوره هلا، قلتي انه خاص التشخيص ديال القلب مرة في السنة، واش يعني لكل أشخاص أو الأشخاص يعني اللي كيعانيو من أمراض مزمنة أو على حسب السن؟
3: لا، ماشي ضروري كل أشخاص، خص أن تشيك أب أنوال بالنسبة للأشخاص كاملين، ولكن بالنسبة لفحص القلب خص الناس اللي عندهم دوك ارتفاع الضغط الدموي، السكري، هذوك الناس اللي أكثر
2: معرضة
3: فوالا مشاكل القلب.
2: نعم دكتور هلا، قلت ارتفاع ضغط الدم، السكري والكوليسترول، يعني هي من العوامل أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لنا المشاكل في القلب.
3: بيان سور، المشاكل ديال ارتفاع الضغط، السكري، تقدر اون بروميير ليو تقدر تعطي مشاكل ضعف القلب، ضعف عضلات القلب. يقدروا يتراكموا دوك الكوليسترول في العروقه ديال القلب وتؤدي بنا الجلطه، دوك جلطه القلب. ديك الساعات خاص القسطره للفحص دوك الشرايين. اما بالنسبه للسكري دوك هو جد خطير. علاش؟ حيت يقدر يتسبب مشاكل، يقدر لو باسيون ما يقدر يحس حتى شي حاجه، ويقدر يكون عنده جلطه، يقدر باغ اكزومبل غير يضرو كرشو ولا يضرو عنده اعراض اللي ما عندهمش علاقه بالقلب، ولكن راه سي لو كور. دونك بارفوا كيمشيو للمستعجلات كيتسحب ليهم راه كاين مشكل ديال المعده، لوغ كو سي المشكل ديال القلب، العروقه كيتبوشاو.
2: وكذلك كاين مشكل ديال التنمل ديال الجانب الايسر من الجسد، هو كذلك ممكن يكون عرض على مشكل في القلب؟
3: نعم، هو من ضمن الأعراض المهمة هو التنمال، هو واحد الألم في الصدر اللي يقدر ينتشر في دوك في هاد لافونبرا لو برا، ويقدر ينتشر على نيفو دو لا نوك. هادو سي دي سين فريمون تيبيك ديال جلطة ديال العروقة ديال القلب.
2: دكتورة هلا، النشاط البدني والتغذية والنوم والتدخين إلى أي حد يمكن أن تؤثر العادات اليومية ديالنا أو أن تحمي القلب؟
3: احنا الماكله ديالنا جد دسمه، دونك خص اول حاجه الاكل خصو يكون متوازن. خصنا نتفاداو الماكله مقليه، دونك خصنا اون دو بريفيليجي زويته بلديه، لويل دوليف، نحيدو علينا داك تو سكي فريتور. دونك هما اللي كيسبو دونك تراكم داك لو موفي كوليسترول في الشرايين ديالنا. Il faut faire beaucoup de sport, donc riada bishakl
2: muntatim,
3: exactement, donc au moins koul lanhar, ou lekin riada machi darouri, donc le sport intensif, au moins une marche, donc wahed yitmcha, une marche rapide koul lanhar, donc une petite demi-heure ou la 45 minutes par jour.
2: كرسالة أخيرة ممكن نوجهها للمشاهدين والمواطنين لحماية صحة القلب ديالهم؟
3: كنتهز هذه الفرصة هذه دوك في هذا الشهر هذا ديال اللي كيحتفل بصحة القلب باش نوجه بعض دوك لي كونساي للمغاربة أنهم يحافظوا على صحة القلب ديالهم. أن الوقاية ما كتبداش بالمرض، الوقايه كتبدا من الاول قبل ما نمرضوا. دونك الواحد خصو ينتبه للماكله ديالو، ينتبه على نمط العيش ديالو، وسورتو ما يكمش، باسكو التدخين هو دونك السبب الرئيسي ديال مشاكل القلب اللي كنعيشوه هنا في المغرب وفي العالم.
2: شكرا لك دكتوره هلا، اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
3: شكرا لك.
2: صحة القلب لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل تبدأ من العادات التي نعيشها كل يوم. فلننتبه إلى إشارات القلب ولنحافظ على نبضه اليوم وكل يوم. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحته.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعي للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاغورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عملة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة

0: الموارد المائية بإقليم زجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا، بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيقا أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط، حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: ماب راديو.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحفية الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية.

0: وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير والأمور الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سير بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عمل فاس خالد الطالب إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولوياتها. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصائص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
2: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
1: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
0: والختم من إقليمية الراشدية، استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية ترم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهنئنا الحار، راجين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لا نأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما راكمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابية، ومن حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة، مشمولين بسابق عطفنا ورضانا.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسط ينام مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية التنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هاد البشرة الخير أننا نحييو الواحة وأننا نخدمو الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيقا أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية بفاس، الفضاء الجديد لصون الذاكرة وترسيخ قيم العيش المشترك. بالمحمدية، اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تصادق على 26 مشروعا بكلفة تناهز 24 مليون درهم. بإقليمية الراشدية، قافلة طبية متعددة التخصصات تقرب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق الجبلية. أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم بفاس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية يشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها وتنويعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودية المغربية سيرج بيرديكو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي وولي جهة فاس مكناس عامل عملة فاس خالد الطالب، إلى جانب عدد من السفراء والشخصيات البارزة. بالمحمدية، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية للعمالة خلال دورتها 55 المنعقدة على 26 مشروعا بتكلفة إجمالية تناهز 23 مليون وستة ألاف درهم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع تنمية الرأسمال البشري في صلب أولويتها. التفاصيل في التقرير التالي.
3: خصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة المشاريع المنجزة على مستوى العمالة برسم سنتي 2025 و2026، فضلا عن دراسة والمصادقة على مشاريع تندرج ضمن البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تدارك الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.
4: تم انعقاد اجتماع الدورة 55 للكوميتي بريفكتورال دو ديفلوبمون هومان، حيث تمت مصادقة على مجموعة من المشاريع، بلغ مجموع المشاريع 26 مشروع بكلفة إجمالية فقط 23 مليون درهم. وتصدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2005، فهي قد أبانت على نجاعتها في تحسين ظروف المواطنين وخاصة الفئات الهشة. فلكل مرحلة خاصيتها، وخاصية المرحلة الثالثة هي التركيز على الرأسمال البشري.
3: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتميز بالأهمية التي توليها لتنمية الرأس المال البشري، وهو التوجه الذي يشكل محور البرامج الأربعة. فتحديد الفئات المستهدفة يشكل مرحلة أساسية في برمجة المشاريع وتنفيذها، بما يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستفيدين.
2: والختم من إقليمية الراشدية. استفادت ساكنة عدد من المناطق الجبلية من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمت بين 10 و12 أكتوبر الجاري بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية. وشملت هذه القافلة الطبية التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا مناطق فرقلا بتنجداد وأملاك وتديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وطب العيون. وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس جمعية واحد فرقلا للبيئة والتراث لحسن كبيري أن القافلة مكنت في محطتها الأولى من إنجاز نحو 700 فحص طبي قبل أن تحط الرحلة في محطتها الأخيرة بتديغوست، مشيرا إلى أن هذه هي المبادرة الإنسانية تروم الوصول إلى الرحل والساكنة بالمناطق النائية والبعيدة عن المؤسسات الصحية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
6: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال المجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
5: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاغورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عملة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذا البشرة الخير أننا نحييو الواحة وأننا نخدمو الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب انتخب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب يأتي غدا انتخاب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس، إذ ينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
2: شكلت الدورة 12 لمعرض كوسميتيك 360 مناسبة لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري بقلعة مجونة، ويمثل الوفد المغربي في هذه التظاهرة الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري في ماغوز، إلى جانب نحو 10 مقاولات تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والعطور والابتكار. ويسلط الرواق المغربي الذي افتتحته القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري الضوء على دينامية توسيع شبكة التعاونيات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في صناعة مستحضرات التجميل.
3: مشاركة المغرب للمرة الثالثة في هذا المعرض تشكل فرصة لتعزيز التبادلات مع مهني القطاع وعقد شراكات من شأنها تسهيل تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، كما تساهم في الحفاظ على تراث بيئي وثقافي متجدر بعمق في الذاكرة الجماعية والتقاليد المغربية.
4: سعداء جدا بهذه المشاركة هذه، لأنه فرصة مهمة بالنسبة لنا كفيدرالية وبالنسبة للقطاع ديال الورد العطري اللي هو واحد سلسلة القيمة اللي هو مهمة من داخل سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج اللي كتميز الفلاحة ديالنا الفلاحة المغربية، وهي بوابة لانفتاح العالم.
2: ومن شأن المشاركة المغربية في هذه التظاهرة التي تنظم مرتين سنويا بباريس أن تسهم في تعزيز حضور الورد العطري المغربي ضمن سلاسل القيمة الدولية وتشجيع إبرام شراكات واستثمارات جديدة في مجال تثمين هذا المورد الطبيعي.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل إنغمي سن قماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
6: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ». Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, sociale et environnementale a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
7: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc du coût de cette offre.
8: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
6: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
0: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسط ينام مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان أي أكثر من 32 مليون شخص كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عمالة إقليم زاجورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاجورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عمي صاحب الجلالة اللي بشرنا هاد البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة.

0: بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح الدقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصومين يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط، حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى أربع منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم للخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: مقالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم.

0: ومن الجهات.
1: Face aux défis de croissance et d'urbanisation en Afrique, la modernisation du secteur ferroviaire s'impose comme une priorité stratégique. C'est ce qu'a souligné à Rabat Mohamed Rabi Khlé, directeur général de l'Office national des chemins de fer et président de l'UIC, International Union of Railways, région Afrique. Et ce, lors de l'ouverture du forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI par l'ONCF et l'Union internationale des chemins de fer.
2: On a aujourd'hui, grâce à l'ONCF et sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, un panel extrêmement diversifié qui va nous permettre d'avoir des solutions pour le financement du rail en Afrique. Et en particulier pour nous, pour l'Union internationale des chemins de fer, ce sera l'occasion aussi de lancer une coalition pour l'utilisation d'une chose dont on parle beaucoup, des crédits carbone pour le financement du ferroviaire, en Afrique évidemment, mais aussi au niveau international. En effet, aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des crédits carbone pour financer les infrastructures ferroviaires, parce que les mécanismes, notamment internationaux, sont compliqués.
1: Initié sous le thème « Solutions d'investissement et de financement pour l'avenir ferroviaire de l'Afrique », le forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique réunit plus de 200 participants issus de 20 pays. Il est structuré autour de sessions consacrées à la mobilisation des capitaux et aux mécanismes de financement innovants, au financement du transport ferroviaire urbain, à l'intégration régionale et aux corridors de fret, ainsi qu'à la préparation des projets à la bancabilité.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
4: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هذه الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هذا الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
3: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره، قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيداً على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين وأخلاقيات المهنة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسط ينام مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية التنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائية. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الشديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هاد البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم وإلى العناوين. المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي أكدان شراكتهما لتعزيز قدرة اقتصادات القارة على الصمود ببانكوك. جنوب إفريقيا، المحكمة الدستورية تصادق على 181 مرشحا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. بأبيجان، المغرب يشارك في البطولة الإفريقية الأولى للفنون القتالية المختلطة 2026. أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
1: شدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. وأضاف البيان أنه على الرغم من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، متوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في أفريقيا 4.5% خلال عام 2026، في حين يرتقب أن ينخفض التضخم إلى 9.3%، مشيرا إلى استمرار الضغوط الكبيرة على المالية العامة. ولا تزال الهشاشة المرتبطة بالمديونية مرتفعة في عدد من الاقتصادات الإفريقية لتحد تكاليف خدمة الدين من الموارد المتاحة لتمويل التنمية، ويؤدي تراجع المساعدات الخارجية وارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم هذه الضغوط التي قد تزداد حدتها نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال حدوث ظاهرة النينيو. وفي مواجهة هذه التحديات، شدد الطرفان على أهمية احتواء التضخم والحفاظ على استدامة الميزانية والدين فضلا عن تعزيز السياسة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الحكمة والشفافية. وأكد على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات الضريبية من من خلال اعتماد أنظمة جبائية حديثة وفعالة ومنصفة مع توجيه النفقات العمومية بشكل أكثر دقة، بما يضمن حماية الفئات الهشة والاستجابة لاحتياجات التنمية وتمويل استثمارات قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
4: قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا لصالح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وأمرت اللجنة الانتخابية المستقلة بقبول ترشيحات 181 مستشارا عن الحزب في 6 بلديات استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل، وألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد القرار الصادر عن المحكمة الانتخابية في 16 من شتنبر الماضي، والذي قضى باستبعاد هؤلاء المرشحين من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة. وكانت اللجنة قد رفضت لوائح الحزب بدعوى عدم المصادقة النهائية على إذاعها عبر منصاتها الإلكترونية قبل انتهاء الأجال المحدد، رغم تحميل الوثائق المطلوبة وأداء التأمينات المالية اللازمة. في الختام، تتواصل بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان البطولة الإفريقية الأولى للفنون القتالية المختلطة غاما MMA 2026 بمشاركة وفود من 14 بلدا من بينها المغرب، ويمثل المغرب في هذه المسابقة المنظمة تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة غاما على مستوى الحكام السيد ربيع القرافي حكم غاما MMA، على مستوى الرياضيين اللاعب عمار العسري أقل من 74.9 كيلوغرام في فئة الأمل. بهذا نصل إلى الختام، في أمان الله.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. ويأتي استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب غدا انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس بحصوله على 220 صوتا من أصل 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي. وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين 2 و3 أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
8: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال المجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
7: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه المواد.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السكاكي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وآفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وآفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا السيد عامل صاحب الجلاله اللي بشرنا هاد البشره الخير اننا نحيي الواحه واننا نخدموا الواحه وكل المكاتب يعني الفلاحه ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصه في الفلاحه انها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصومين يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. في بدايتها توج الفيلم الماني دموع الملحفة الإفريقية لمخرجه تباه كيتا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة 27 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران. ونظمت هذه الدورة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت شعار السينما وريادة الأعمال، شراكة من أجل شباب الغد بمشاركة سينمائيين وكتاب السيناريو من عدة بلدان في تأكيد على توجه المهرجان الرامي إلى دعم الإبداع السينمائي ومواكبة المواهب الشابة وتعزيز التبادل الثقافي على الصعيد الدولي. وشارك في المهرجان 135 فيلما جرى انتقاء 31 منها للمسابقة الرسمية موزعة بين 14 عملا روائيا و17 فيلما وثائقيا. أما مسابقة السيناريو فقد شملت 29 نصا تقدم بها كتاب شباب. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد التي تنطلق غدا الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري بمركز المعارض محمد السادس موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. وينظم هذا الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي طلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. في محطة جديدة، احتفت الدورة 14 للمعرض الشهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب المسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. وفاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني مناصفة بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبياع الجائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت نيلا عن كتابيهما على التوالي ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة قصص أخرى. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: المستجدات التشريعية في مجال التعمير والبناء محور يوم دراسي بمقر ولاية الشرق بوجدة، يوم خصص لمناقشة مقتضيات القانون رقم 34/21 المعدل والمتمم للقانون رقم 25/90 المتعلق بتجزئة العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
7: هذا القانون جاء بمجموعة من المستجدات المتعلقة بالتوقف بالتسلم المؤقت والتسلم النهائي، كذلك هناك مستجدات تهم التجزئات التي تنجز يعني أشغالها بطريقة تدريجية، كذلك مستجدات تهم إعادة هيكلات التجزئات ناقصة التجهيز، فضلا عن مجموعة من المستجدات التي تهم عمليات يعني التهيئة ذات النفع العام.
6: ويشكل إعداد تصميم التهيئة الجديد لمدينة وجدة مناسبة لاستشراف مستقبلها العمراني وتنظيم استعمالات المجال مع تعزيز التكامل بين المدينة ومحيطها القروي، لقاء يهدف إلى توحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين والمهنيين ومواكبة تنزيل المستجدات التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء،
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
9: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هاد الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هاد الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
8: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره، قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيدا على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين وأخلاقيات المهنة.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، أن مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيدة بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الشديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
4: اليوم استبشرنا خيرا السيد عامل صاحب الجلاله اللي بشرنا هذه البشره الخير اننا نحييو الواحه واننا نخدموا الواحه وكل المكاتب يعني الفلاحه ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصه في الفلاحه انها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي لنصف نهائي كأس

0: الدفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط، حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال 4 أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
3: هذا شرف لنا كبير بأنه المغرب ديالنا أنه زوين، وكيبغوا يجوا يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
4: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
5: المغرب سي ان بيي تري اكويون، إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
6: ماب راديو، ماب راديو، اول اذاعه اخباريه 100% في المغرب.
7: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، أشرف على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطنية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالموروث الثقافي الوطني.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: شكلت الدورة 12 لمعرض كوسميتيك 360 مناسبة لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري بقلعة مقونة، ويمثل الوفد المغربي في هذه التظاهرة الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري في ماغوز، إلى جانب نحو 10 مقاولات تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والعطور والابتكار. ويسلط الرواق المغربي الذي افتتحته القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري الضوء على دينامية توسيع شبكة التعاونيات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في صناعة مستحضرات التجميل.
9: مشاركة المغرب للمرة الثالثة في هذا المعرض تشكل فرصة لتعزيز التبادلات مع مهني القطاع وعقد شراكات من شأنها تسهيل تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، كما تساهم في الحفاظ على تراث بيئي وثقافي متجدر بعمق في الذاكرة الجماعية والتقاليد المغربية.
10: سعداء جدا بهذه المشاركة هذه، لأنه فرصة مهمة بالنسبة لنا كفيدرالية وبالنسبة للقطاع ديال الورد العطري اللي هو واحد سلسلة القيمة اللي هو مهمة من داخل سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج اللي كتميز الفلاحة ديالنا، الفلاحة المغربية، وهي بوابة لانفتاح العالم.
8: ومن شأن المشاركة المغربية في هذه التظاهرة التي تنظم مرتين سنويا بباريس أن تسهم في تعزيز حضور الورد العطري المغربي ضمن سلاسل القيمة الدولية وتشجيع إبرام شراكات واستثمارات جديدة.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعي للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاجورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عملة إقليم زاجورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
4: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحييو الواحة وأننا نخدمو الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بتونا تقدم أشغال بناية المستشفى الإقليمي الجديد بنسبة 40% باستثمار قدره 515 مليون درهم. مجلس مجموعة الجماعة الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق على ميزانيته لسنة 2027. تدشين خط جوي جديد يربط بين مدينتي أكادير وهلسنكية. أهلا بكم. بلغت نسبة تقدم أشغال بناية المستشفى الإقليمي الجديد بتونات الواقع بجامعة مزراوة نحو 40% بغلاف مالي إجمالي قدره 515 مليون درهم وبطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 120 سريرا. ويتم بناء هذا المستشفى على مساحة إجمالية تفوق 11 هكتارا، منها 31,092 مترا مربعا مبنية، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهتي فاس مكنس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم وتحسين وتجويد الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى بالجهة وتنظيم وضبط مسار العلاج والتكفل الأمثل بالحالات المرضية الاستعجالية على المستوى الإقليمي وتحسين المؤشرات الصحية بالإقليم والجهة. صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون للساقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسمية السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل نوفا في التقرير التالي.
3: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
4: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال المجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
3: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
2: والختم من أكادير، حيث جرى بمطاري المسيرة الدولية تدشين خط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. وتم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال لرحلة الافتتاحية لهذا الربط الجوي الجديد بحضور عدة مسؤولين ودبلوماسيين من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب ماريانا صالا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
6: السياح الوافدين من الدول الاسكندنافية كانوا دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
5: وضمانا لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى متم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
7: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فينير إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
5: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
2: وبهذا نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام جولتنا الجهوية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
9: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هذه الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هذا الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
8: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيداً على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين وأخلاقية المهنة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغميسن، جماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسط ينام مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية التنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلاله اللي بشرنا هاد البشره الخير اننا نحييو الواحه واننا نخدمو الواحه وكل المكاتب يعني الفلاحه ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصه في الفلاحه انها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيقا أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ». Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
2: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc du coût de cette offre.
3: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
1: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
6: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هاد الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هاد الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
5: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيداً على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين وأخلاقيات المهنة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
7: عمركم حسيتوا بلي خاصكم تعلموا باش تغيروا حياتكم للأفضل؟ ماشي مشكلة ما قريتوش من قبل، الفرصة مازال كاينة. برامج محاربة الأمية كتعلمكم تقراو تكتبوا تفهموا وتحسبوا، توليوا قادرين تقراو المعلومات تكتبوا الطلبات توصلوا بالرسائل الهاتفية مع العائلة والأصدقاء، تدبروا شؤونكم المالية والإدارية وحتى تعرفوا على أنشطة مدرة للدخل. باش تسجلوا في برنامج محو الأمية الخطوة الأولى سهلة، توصلوا مع أقرب مديرية جهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. أرقام المديريات كلها موجودة في الموقع الرسمي ديال الوكالة www.alca.gov.ma. غادي يوجهوكم لأقرب جمعية شريكة كتقدم دروس محو الأمية واللي ممكن تكون قريبة منكم أو حتى في الحومة ديالكم. باش توصلوا للمعلومات بسهولة يمكن لكم طلبوا المساعدة من الأشخاص المتعلمين في العائلة أو المحيط ديالكم. ما تردوش، ديروا الخطوة الأولى وتسجلوا في دروس محو الأمية.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسط ينام مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في الحديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية التنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلاله اللي بشرنا هاد البشره الخير اننا نحييو الواحه واننا نخدمو الواحه وكل المكاتب يعني الفلاحه ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصه في الفلاحه انها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيقا أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة

0: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غنتكلموا على الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني. فالثقة هي رأس مال اجتماعي كيربط الأفراد والمؤسسات مع بعضهم البعض. أما التعاون فهو آلية جماعية لتحقيق المنفعة المشتركة وتلبية الاحتياجات الأساسية، والرابط بينهم هو لما كتكون الثقة موجودة، فهي اللي كتقلل من التوتر الاجتماعي وكتزيد من القدرة على العمل الجماعي. لذلك الثقة الاجتماعية من أهم المظاهر اللي كتعبر على أن الفرد قادر على الاندماج داخل المجتمع وعلى بناء علاقات إنسانية إيجابية وعلى تفاعله باستمرار مع مؤسسات المجتمع المختلفة. واكتسابها ما كيجيش بصورة فطرية مكتملة، بل كيتشكل تدريجيا من خلال التنشئة الاجتماعية والتجارب اللي كيخوضها الفرد في المجتمع. وعملية اكتساب الثقة الاجتماعية كتبدأ منذ الطفولة، خاصة إذا لقى الطفل الأمان العاطفي والدعم الكافي، كيفهم أنه ممكن يكونوا الآخرين اللي ولو بعد عليه مصدر للدعم والمساعدة. وحتى تلقي المعاملة المتوازنة والوفاء بالوعود والاستماع له باهتمام وإعطاء فرصة للتعبير الحر، عوامل كتساعد على بناء الثقة بالنفس والثقة في الآخرين وفي مؤسسات المجتمع وفي مؤسسات الدولة. ومن اللي كيعيش الفرد عدم الاستقرار أكيد غيلقى صعوبة في بناء الثقة الاجتماعية، لأنه كيصبح حذر أكثر من المطلوب في علاقاته وأيضا في تعامله. وفي مرحلة لاحقة بعد الطفولة كيوسع الفرد دائرة التفاعل الاجتماعي دياله، بداية من المدرسة، وكيصبح خارج فضاء البيت وكيتعامل مع أفراد غريبين على أفراد الأسرة دياله، وكيتعلم تعايش معهم بأفكارهم وخلفياتهم الاجتماعية، وأيضا من خلال العمل الجماعي والأنشطة المشتركة والمشاريع المدرسية. وكيبدأ يكتسب مهارة التعاون وتقاسم المسؤوليات واحترام القواعد وتدريبه على حل الخلافات، وهي مهارات ضرورية لبناء الثقة والتعاون داخل المجتمع. ودائرة المعارف كتوسع أيضا مع خلق صداقات اللي كتساهم في تشكيل السلوك الاجتماعي، لأنها علاقة يومية وطبيعي يتعلم من خلالها مبادئ المشاركة والمساعدة والتفاوض والتضامن بمشاركة أصدقاء مثلا في إنجاز مهمة أو نشاط معين أو المشاركة في أنشطة رياضية. كيتعلم أن تحقيق الأهداف المشتركة خاصه ثقة بالآخرين والاعتماد المتبادل. حتى التجارب الإيجابية مع الأصدقاء والزملاء كتعزز توقع الفرد بأن التعاون يمكن يؤدي لنتائج مفيدة للجميع. فالثقة الاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بالتجارب اللي كيعيشها الفرد داخل المجتمع، وكتشكل من اللي كيلاحظ أن الآخرين كيحترموا القواعد الاجتماعية، وأن المؤسسات كتأدي أدوارها المطلوبة، وأن الحقوق والواجبات كيتم التعامل معها بإيجابية. هذه الأمور كتعطيه شعور بوجود قدر من الاستقرار في البيئة دياله. أما إذا شعر بالخوف أو بالتمييز أو بعدم احترام القواعد، غتراجع عنده الثقة الاجتماعية وغيكون أكثر ميل للإنغلاق أو الاعتماد على دوائر اجتماعية ضيقة. أما السلوك التعاوني فهو كيرتبط بالقيم اللي كيتعلمها الفرد داخل المجتمع، بحال التضامن والمسؤولية والمساعدة المتبادلة، وكيتعاون من اللي كيدرك أن مصالحه

ما كتنفصلش بصورة كاملة على مصالح الآخرين، ويمكن يبان هذا السلوك في صور متعددة بحال مساعدة الجيران في قضاء بعض الأغراض مثلا الرحيل وفي التنقل وفي مشاركتهم في حل بعض المشاكل ومساعدة أبنائهم في الدراسة ومرافقة أحدهم مثلا للمستشفى والوقوف جنبهم في الأفراح والأحزان والعمل أيضا ضمن فريق في المبادرات المجتمعية وغيرها. وكتزاد أشكال التعاون ملي كيقتنع الفرد بأن المشاركة ديالو عندها معنى. أيضا الخبرة العملية عندها دور مهم في ترسيخ السلوك التعاوني، خاصة ملي كيساهم الفرد ضمن مجموعة عندها هدف مشترك وكيلاحظ أن التعاون كيؤدي لنتائج إيجابية. ويمكن للمؤسسات الاجتماعية تستثمر هذه الآلية من خلال تشجيع العمل الجماعي وتنظيم المبادرات التطوعية وتوفير فضاءات للحوار والمشاركة المدنية، لأن الممارسة المتكررة للتعاون كتساعد على تحويله من سلوك مؤقت إلى عادة اجتماعية راسخة. وحتى وسائل الإعلام والفضاء الرقمي صبحوا مؤثرين في تكوين الثقة والسلوك الاجتماعي، لأن المحتوى اللي كيشجع على الحوار واحترام الاختلاف والمبادرات الجماعية يمكن له يعزز قيم التعاون، بينما ممكن تؤدي المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتنميط السلبي لإضعاف الثقة بين أفراد المجتمع. لذلك صبح من الضروري تنمية التربية الإعلامية والرقمية حتى يتعلم الفرد التحقق من المعلومات. ومن منظور سوسيولوجي يمكن القول بأن الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني كيرتبطوا أيضا بما يسمى رأس المال الاجتماعي، أي شبكة العلاقات والقيم والمعايير اللي كتسهل التعاون بين أفراد المجتمع. فكل ما كانت العلاقة الاجتماعية قائمة على الثقة والتبادل والاحترام زادت قدرة الجماعة على تحقيق أهداف مشتركة. وعلى ضوء كل هذه المعطيات، فاكتساب الفرد للثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني هو عملية مستمرة كتبدأ بالأسرة وكتمتد للمدرسة والأصدقاء والعمل ثم المؤسسات والمجتمع المدني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتقي الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيدة بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عمالة إقليم زاغورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عمالة إقليم زاغورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلاله اللي بشرنا هاد البشرة الخير اننا نحييو الواحه واننا نخدموا الواحه وكل المكاتب يعني الفلاحه ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصه في الفلاحه انها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو.
1: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السكاكي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دعا دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاجورة اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وآفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عملة إقليم زاجورة انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وآفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورة السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
2: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية فادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ».
2: Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
3: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc du coût de cette offre.
4: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
1: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع. في بدايتها توج الفيلم المالي دموع الملحفة الإفريقية لمخرجه تباه كيتا بالجائزة الكبرى لمسابقة الأفلام الروائية خلال الدورة 27 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران. ونظمت هذه الدورة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت شعار السينما وريادة الأعمال، شراكة من أجل شباب الغد، بمشاركة سينمائيين وكتابين كتاب السيناريو من عدة بلدان في تأكيد على توجه المهرجان الرامي إلى دعم الإبداع السينمائي ومواكبة المواهب الشابة وتعزيز التبادل الثقافي على الصعيد الدولي. وشارك في المهرجان 135 فيلما جرى انتقاء 31 منها للمسابقة الرسمية موزعة بين 14 عملا روائيا و17 فيلما وثائقيا. أما مسابقة السيناريو فقد شملت 29 نصا تقدم بها كتاب شباب. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرنسي الجديد التي تنطلق غدا الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري بمركز المعارض محمد السادس موعدا متجددا لتثمين التراث الفرنسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. وينظم هذا الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس تحت رعاية سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان في إحالة على تعدد الأدوار التي طلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. في محطة جديدة احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بطنجة بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب المسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. وفاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني مناصفة بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر عن ديوينهما أرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبياع الجائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت نيلا عن كتابيهما على التوالي ألبوم صور فارغ والإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعي للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا، انعقد بمقر عملة إقليم زاغورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
0: بمقر عملة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
2: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هاد البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
0: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
3: قاريا، أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية.

0: في 100% باستثمار قدره 515 مليون درهم. مجلس مجموعة الجماعة الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق على ميزانيته لسنة 2027. تدشين خط جوي جديد يربط بين مدينتي أكادير وهلسنكية. أهلا بكم. بلغت نسبة تقدم أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد بتونات الواقعي بجامعة مزراوة نحو 40% بغلاف مالي إجمالي قدره 515 مليون درهم وبطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 120 سريرا. ويتم بناء هذا المستشفى على مساحة إجمالية تفوق 11 هكتارا، منها 31,092 مترا مربعا مبنية، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهتي فاس مكنس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم وتحسين وتجويد الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى بالجهة وتنظيم وضبط مسار العلاج والتكفل الأمثل بالحالات المرضية الاستعجالية على المستوى الإقليمي وتحسين المؤشرات الصحية بالإقليم والجهة. صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون للساقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسمية السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل نوفا في التقرير التالي.
1: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
2: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
1: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
0: والختم من أكادير، حيث جرى بمطار المسيرة الدولية تدشين خط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. وتم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية لهذا الربط الجوي الجديد بحضور عدة مسؤولين ودبلوماسيين من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب ماريانا صالا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
4: السياح الوافدين من الدول السكندنافية كان دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
3: وضمن لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى متم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
5: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فينير إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
3: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام جولتنا الجهوية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: Face aux défis de croissance et d'urbanisation en Afrique, la modernisation du secteur ferroviaire s'impose comme une priorité stratégique. C'est ce qu'a souligné à Rabat Mohamed Rabi Ekhli, directeur général de l'Office national des chemins de fer et président de l'UIC, International Union of Railways, région Afrique. Et ce, lors de l'ouverture du forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI par l'ONCF et l'Union internationale des chemins de fer.
3: On a aujourd'hui, grâce à l'ONCF et sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, un panel extrêmement diversifié qui va nous permettre d'avoir des solutions pour le financement du rail en Afrique. Et en particulier pour nous, pour l'Union internationale des chemins de fer, ce sera l'occasion aussi de lancer une coalition pour l'utilisation d'une chose dont on parle beaucoup, des crédits carbone pour le financement du ferroviaire, en Afrique évidemment, mais aussi au niveau international. En effet, aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des crédits carbone pour financer les infrastructures ferroviaires, parce que les mécanismes, notamment internationaux, sont compliqués.
2: Initié sous le thème « Solutions d'investissement et de financement pour l'avenir ferroviaire de l'Afrique », le forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique réunit plus de 200 participants issus de 20 pays. Il est structuré autour de sessions consacrées à la mobilisation des capitaux et aux mécanismes de financement innovants, au financement du transport ferroviaire urbain, à l'intégration régionale et aux corridors de fret, ainsi qu'à la préparation des projets à la bancabilité.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس للقوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. إلى التفاصيل. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
5: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية الحقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القصري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
4: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جاب مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
4: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاحة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. على صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة إفريقيا محمد ربيع الخليع بالرباط أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحدي النمو والتوسع الحضري في القارة الإفريقية. وأوضح السيد الخليع في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ، أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدات الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال على المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية العادية لشهر أكتوبر.
8: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
7: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
4: وفي شأن الثقافي، افتتحت بقاعة سينما الكسار بثلج فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: بمقر عمالة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطة الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
10: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
9: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو إنغمس نمكورا إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن قماب راديو. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100%
2: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ». Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
11: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc du coût de cette offre.
12: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
2: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 27/97. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. إلى التفاصيل. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 27/97 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
5: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 27/97 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
13: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوة المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
4: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحدية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات بارز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. على صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة إفريقيا محمد ربيع الخليع بالرباط أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحدية النمو والتوسع الحضري في القارة الإفريقية. وأوضح السيد الخليع في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
8: انعقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال المجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
7: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
4: وفي شأن الثقافي، افتتحت بقاعة سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضياته عن النظام الداخلي للمجلس. ويأتي استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب غدا انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس بحصوله على 220 صوتا من أصل 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي. وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين 2 و3 أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية: يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهنئنا الحار، راشين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك: وإننا لا نأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما راكمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصار الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة، سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابية، ومن حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك: فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة، مشمولين بسابق عطفنا ورضانا.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: بمقر عمالة إقليم زاجورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
10: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميد صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني الكل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
9: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل التمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. إلى التفاصيل. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
5: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القصري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
16: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود الحدود مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
13: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحدية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات بارز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. على صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة إفريقيا محمد ربيع الخليع بالرباط أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحدية النمو والتوسع الحضري في القارة الإفريقية. وأوضح السيد الخليع في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال
17: على المنتدى العالمي للأغذية 2026، وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لاسيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
8: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال المجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
7: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
17: وفي شأن الثقافي، افتتحت بقاعة سينما الكسار بالطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتعبير.

0: لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
3: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين، وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
4: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر، تكون شي رقم مقياسي، وحنا فرحانين.
5: الماروك سان بيي تري اكويون اي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: أعلنت تطبيق المراسلة الفورية واتساب المملوك لشركة ميتا طرح إجراء أمني جديد يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول إلى التطبيق إذا كانت أنظمة التشغيل على أجهزتهم قديمة، وذلك على نظامي أندرويد وإي أو إس، مع توجيه المستخدمين إلى الخطوات اللازمة لتحديث أجهزتهم ومواصلة استخدام التطبيق. ولا يتطلب هذا الإجراء تثبيت إصدار جديد من التطبيق، إذ يوجه المستخدمين إلى إعدادات أجهزتهم لتثبيت أحدث تحديث متاح لنظام التشغيل، فيما لم يحدد واتساب حتى الآن قائمة بالإصدارات التي سيمنع مستخدميها من تسجيل الدخول. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز أمن المستخدمين، لا سيما مع احتمال تعرض الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة للاستغلال بسبب الثغرات الأمنية، مما قد يتيح للمهاجمين تثبيت برمجة خبيثة والوصول إلى البيانات المخزنة عليها. وبدأ واتساب طرح الميزة تدريجيا على حسابات محددة لمستخدمي أندرويد وإي أو إس من خلال تحديث ينفذ من جانب الخادم دون الحاجة إلى تثبيت إصدار جديد من التطبيق.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب.

0: إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أغادير وهلسنكي، تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فيناغ، خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا آفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
2: السياح الوافدين من الدول سكندنافيا كان دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
1: وضمانا لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى ما تم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
3: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فيناغ إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
1: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن ماب راديو،
5: ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعم مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. إلى التفاصيل. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
7: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية، كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
6: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
5: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جاب مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
6: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاحة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريس لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. على صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة إفريقيا محمد ربيع الخليع بالرباط أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحدية النمو والتوسع الحضري في القارة الإفريقية. وأوضح السيد الخليع في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في إفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ، أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
9: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
8: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
6: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعة سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعدها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: بمقر عمالة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
11: اليوم استبشرنا خيرا السيد عامل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني الكل مؤسسة اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
10: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاغورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
12: ماب راديو. Le président du Conseil économique, social et environnemental Abdelkader Amara a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc » concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle. Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
13: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc, du coût de cette offre.
14: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
12: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو ماب راديو ماب
15: راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس للقوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة لالا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيم تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
7: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
16: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
5: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جاب مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود الحدود مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
16: في خبر آخر أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات مساهمة بذلك في تحسين نجاحة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لاسيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
9: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجامعات الترابية عيون ساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
8: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
16: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعات سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
15: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
17: مستمعينا، أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخباتنا الوطنية، تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظيره الأوزبكي بدون أهداف في المباراة الودية الثانية على أرضية ملعب ملعب المدينة في الرباط. وشهدت المباراة ندرة في فرص التسجيل من الجانبين، حيث لم يتمكن المنتخبان من خلق فرص حقيقية للتهديف في ظل غياب الفعالية الهجومية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين في إطار ودي، بعدما تمكنت لبؤات الأطلس من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. وتندرج هاتان المباراتان الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة الخامسة من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8-11 من أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا 1 عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد لعشر سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا حاليا لحلبة جاهزة قادرة على احتضان هذه المنافسات. نختم بعالم الكرة الصفراء. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز أمام البلجيكي زيزو بيرغيس في الدور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة، وفق ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين. واستفاد زفيريف من غياب الإيطالي يانيك سينير المصنف أول حاليا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيؤدي لفقدانه النقاط التي حصدها في البطولات التي أحرز ألقابها العام الماضي خلال الفترة ذاتها. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
15: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
16: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعم مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء رئيسة مؤسسة للأسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة للأسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للأسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
7: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرمة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسى ينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
16: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
18: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جاب نقابه مختلف جهات المملكه، كما يبرز مكانه الفرس داخل المحلات السلطانيه ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطه السلطانيه. في هذا الصدد اوضح الدكتور حميد الفرخ الاستاذ الباحث بمديريه التاريخ العسكري لاركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه ان رواق القوات المسلحه الملكيه يستعرض فرسان محله السلطان مولاي الحسن الاول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكه المغربيه الشريفه، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطه السلطانيه. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوة المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
16: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحدية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ، أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدات الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال على المنتدى العالمي للأغذية 2026، وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
8: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
9: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
8: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
16: وفي شأن الثقافي، افتتحت بقاعة سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة

0: ومن الجهات
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غنتكلموا على الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني. فالثقة هي رأس مال اجتماعي كيربط الأفراد والمؤسسات مع بعضهم البعض. أما التعاون فهو آلية جماعية لتحقيق المنفعة المشتركة وتلبية الاحتياجات الأساسية، والرابط بينهم هو لما كتكون الثقة موجودة فهي اللي كتقلل من التوتر الاجتماعي وكتزيد من القدرة على العمل الجماعي. لذلك الثقة الاجتماعية من أهم المظاهر اللي كتعبر على أن الفرد قادر على الاندماج داخل المجتمع وعلى بناء علاقات إنسانية إيجابية وعلى تفاعله باستمرار مع مؤسسات المجتمع المختلفة. واكتسابها ما كيجيش بصورة فطرية مكتملة، بل كيتشكل تدريجيا من خلال التنشئة الاجتماعية والتجارب اللي كيخوضها الفرد في المجتمع. وعملية اكتساب الثقة الاجتماعية كتبدأ منذ الطفولة، خاصة إذا لقى الطفل الأمان العاطفي والدعم الكافي، كيفهم أنه ممكن يكونوا الآخرين اللي ولو بعد عليه مصدر للدعم والمساعدة. وحتى تلقي المعاملة المتوازنة والوفاء بالوعود والاستماع له باهتمام وإعطاء فرصة للتعبير الحر عوامل كتساعد على بناء الثقة بالنفس والثقة في الآخرين وفي مؤسسات المجتمع وفي مؤسسات الدولة. ومن اللي كيعيش الفرد عدم الاستقرار أكيد غيلقى صعوبة في بناء الثقة الاجتماعية، لأنه كيصبح حذر أكثر من المطلوب في علاقته وأيضا في تعامله. وفي مرحلة لاحقة بعد الطفولة كيوسع الفرد دائرة التفاعل الاجتماعي دياله، بداية من المدرسة، وكيصبح خارج فضاء البيت وكيتعامل مع أفراد غريبين على أفراد الأسرة دياله، وكيتعلم تعايش معهم بأفكارهم وخلفياتهم الاجتماعية، وأيضا من خلال العمل الجماعي والأنشطة المشتركة والمشاريع المدرسية. وكيبدأ يكتسب مهارة التعاون وتقاسم المسؤوليات واحترام القواعد وتدريبه على حل الخلافات، وهي مهارات ضرورية لبناء الثقة والتعاون داخل المجتمع. ودائرة المعارف كتوسع أيضا مع خلق صداقات اللي كتساهم في تشكيل السلوك الاجتماعي، لأنها علاقة يومية وطبيعي يتعلم من خلالها مبادئ المشاركة والمساعدة والتفاوض والتضامن بمشاركة أصدقاء مثلا في إنجاز مهمة أو نشاط معين أو المشاركة في أنشطة رياضية. كيتعلم أن تحقيق الأهداف المشتركة خاصه ثقة بالآخرين والاعتماد المتبادل. حتى التجارب الإيجابية مع الأصدقاء والزملاء كتعزز توقع الفرد بأن التعاون يمكن يؤدي لنتائج مفيدة للجميع. فالثقة الاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بالتجارب اللي كيعيشها الفرد داخل المجتمع، وكتشكل من اللي كيلاحظ أن الآخرين كيحترموا القواعد الاجتماعية، وأن المؤسسات كتأدي أدوارها المطلوبة، وأن الحقوق والواجبات كيتم التعامل معها بإيجابية. هاد الأمور كتعطيه شعور بوجود قدر من الاستقرار في البيئة دياله. أما إذا شعر بالخوف أو بالتمييز أو بعدم احترام القواعد، غتراجع عنده الثقة الاجتماعية وغيكون أكثر ميل للإنغلاق أو الاعتماد على دوائر اجتماعية ضيقة. أما السلوك التعاوني فهو كيرتبط بالقيم اللي كيتعلمها الفرد داخل المجتمع، بحال التضامن والمسؤولية والمساعدة المتبادلة، وكيتعاون من اللي كيدرك أن مصالحه ما كتنفصلش بصورة كاملة على مصالح الآخرين. ويمكن يبان هذا السلوك صور متعددة، بحال مساعدة الجيران في قضاء بعض الأغراض مثلا الرحيل وفي التنقل، وفي مشاركتهم في حل بعض المشاكل، ومساعدة أبنائهم في الدراسة، ومرافقة فقط أحدهم مثلا للمستشفى، والوقوف جنبهم في الأفراح والأحزان، والعمل أيضا ضمن فريق في المبادرات المجتمعية وغيرها. وكتزاد أشكال التعاون من اللي كيقتنع الفرد بأن المشاركة ديالو عندها معنى. أيضا الخبرة العملية عندها دور مهم في ترسيخ السلوك التعاوني، خاصة من اللي كيساهم الفرد ضمن مجموعة عندها هدف مشترك، وكيلاحظ أن

0: التعاون كيؤدي لنتائج إيجابية، ويمكن للمؤسسات الاجتماعية تستثمر هذه الآلية من خلال تشجيع العمل الجماعي وتنظيم المبادرات التطوعية وتوفير فضاءات للحوار والمشاركة المدنية، لأن الممارسة المتكررة للتعاون كتساعد على تحويله من سلوك مؤقت إلى عادة اجتماعية راسخة. وحتى وسائل الإعلام والفضاء الرقمي صبحوا مؤثرين في تكوين الثقة والسلوك الاجتماعي، لأن المحتوى اللي كيشجع على الحوار واحترام الاختلاف والمبادرات الجماعية يمكن ليه يعزز قيم التعاون، بينما ممكن تؤدي المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتنميط السلبي لإضعاف الثقة بين أفراد المجتمع. لذلك صبح من الضروري تنمية التربية الإعلامية والرقمية حتى يتعلم الفرد التحقق من المعلومات. ومن منظور سوسيولوجي يمكن القول بأن الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني كيرتبطوا أيضا بما يسمى رأس المال الاجتماعي، أي شبكة العلاقات والقيم والمعايير اللي كتسهل التعاون بين أفراد المجتمع. فكل ما كانت العلاقة الاجتماعية قائمة على الثقة والتبادل والاحترام ازدادت قدرة الجماعة على تحقيق أهداف مشتركة. وعلى ضوء كل هذه المعطيات، فاكتساب الفرد للثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني هو عملية مستمرة كتبدأ بالأسرة وكتمتد للمدرسة والأصدقاء والعمل ثم المؤسسات والمجتمع المدني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. راديو ماب راديو،
2: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة لالا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
3: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسى ينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
2: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيال في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
2: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ، أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال على المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
5: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
6: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
5: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
2: وفي شأن الثقافي، افتتحت بقاعات سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ». Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
9: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc, du coût de cette offre.
10: La partie couverture maladie, qui est l'objet de, de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
8: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
1: المصداقية والخبر اليقين.
11: شكلت الدورة 12 لمعرض كوسميتيك 360 مناسبة لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري بقلعة مقونة، ويمثل الوفد المغربي في هذه التظاهرة الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري في ماغوز، إلى جانب نحو 10 مقاولات تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والعطور والابتكار. ويسلط الرواق المغربي الذي افتتحته القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري الضوء على دينامية توسيع شبكة التعاونيات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في صناعة مستحضرات التجميل.
12: مشاركة المغرب للمرة الثالثة في هذا المعرض تشكل فرصة لتعزيز التبادلات مع مهني القطاع وعقد شراكات من شأنها تسهيل تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، كما تساهم في الحفاظ على تراث بيئي وثقافي متجدر بعمق في الذاكرة الجماعية والتقاليد المغربية.
13: سعداء جدا بهذه المشاركة هذه، لأنه فرصة مهمة بالنسبة لنا كفيدرالية وبالنسبة للقطاع ديال الورد العطري اللي هو واحد سلسلة القيمة اللي هو مهمة من داخل سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج اللي كتميز الفلاحة ديالنا، الفلاحة المغربية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء رئيسة مؤسسة للأسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة للأسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للأسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. وأوضح البلاغ أن هذه العمليات التي تتكفل بها المؤسسة بالكامل بدءا من زراعة القوقعة حتى الترويض أجريت تحت الإشراف الطبي للبروفيسور عبد العزيز الراجي رئيس مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بمعية الطبيب اللواء فؤاد بن عريبة والبروفيسور ليلى السقلي رئيسة مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والبروفيسور عبد اللطيف وديدي وعز الدين الشقار وامال حجيج ونور الدين الرامي ومحمد محتر. وتقوم زراعه القوقعه بتحفيز العصب السمعي مباشره قبل ان يسمح الترويض لتقويم النطق على المدى الطويل للدماغ بالتعرف على الاصوات. وبحسب البلاغ فان اطفال بنما يخضعون لنفس البروتوكول الذي يخضع له نظرائهم المغاربه، اجراء فحوصات الجراحه، تفعيل القوقعه والترويض، مشيرا إلى أن بنما أصبحت الدولة 22 التي تنضم إلى برنامج نسمع والثانية في أمريكا اللاتينية بعد السلفادور. وتستند الخبرة المغربية إلى نموذج تم بناؤه بخطى ثابتة في المغرب وصولا إلى المدارس الدامجة في كل من الرباط وطنجة ومكناس، وذلك بفضل الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد مكن هذا النموذج غير المسبوق من وضع الخبرة والتجربة المغربية رهن إشارة الدولة الشقيقة بمختلف أنحاء العالم. وفي إفريقيا يحصل 10% فقط من أصل 33 مليون شخص ممن هم في حاجة إلى مساعدة سمعية على هذه الرعاية. فحسب منظمة الصحة العالمية فإن كل دولار يتم استثماره في مجال السمع يضر 16 دولار، ولرفع هذا التحدي أصبح المغرب يتوفر من خلال المؤسسة على منظومة متكاملة بدءا من الفحص المبكر لحديثي الولادة الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي سنة 2023 وصولا إلى التتبع الطبي للمرضى.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان وتتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاوي والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى جناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع، بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب
0: راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: صحتك.

0: نختبر فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا بكم. نبض نعتاد عليه كل يوم حتى ننسى أنه من أهم الإشارات التي يخبرنا بها الجسم. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتوقف عند صحة القلب وأهم عوامل الخطر والعلامات التي تستدعي الانتباه وكيف نحافظ على قلب سليم. نرحب بالدكتورة هالة الأصيلي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: دكتورة هالة، لنبدأ من الأساس، شنو العوامل اللي كتهدد الصحة ديال القلب؟ واش يمكن يعني القلب يكون مهدد للخطر دون أي أعراض ما كتبانش؟
2: العوامل جد مهمة اللي تقدر تهدد صحة القلب هي السن. السن، ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، التدخين، دوك استهلاك الكحول، والعوامل العائلية الجينية التي قد وراثية. أما بالنسبة لبعض الأمراض تقدر تبان بشكل فريمون بروتال وتقدر تؤدي للموت المفاجئ، ولكن داكشي كيخص الامراض الجينيه الوراثيه. من الاهم نشخصوها بشكل
1: قبلي يعني. لازم انه يكون تشخيص. الم الصدر وضيق التنفس والخفقان، يعني القلب مي كيبقى يضرب، واش هما اعراض اللي ما خصش نتجاهلوها ويمكن انها تكون مشكل في القلب؟
2: دقات القلب، مشكل دقات القلب هو مشكل اساسي وخص الفحص الكامل، فحص شامل، فحص دوك عند الطبيب، لي زاناليز. دونك الواحد خصو يدير لي زاناليز مره في العام. وبالنسبه لدوك دقات القلب ضروري خصنا نشوفوا لا تيرويد، دوك الغده، دوك اللي تقدر تخلق مشاكل في دقات القلب. وبالنسبه للمسنين، دوك ابارتير دو 65 عام، دوك خص واحد التشخيص دوك بوسيله التخطيط، دوك لو سي جي، باش كنقلبوا على مشاكل وتيرات القلب.
1: نعم دكتوره هلا، قلتي انه خص تشخيص ديال القلب مرة في السنة، واش يعني لكل أشخاص أو الأشخاص يعني اللي كيعانيو من أمراض مزمنة أو على حسب السن؟
2: لا، ماشي ضروري كل أشخاص، خص أن تشيك أب أنوال بالنسبة للأشخاص كاملين، ولكن بالنسبة لفحص القلب خص الناس اللي عندهم دوك ارتفاع الضغط الدموي، السكري، هذوك الناس اللي أكثر
1: معرضة
2: لمشاكل القلب.
1: نعم دكتور هلا، قلت ارتفاع ضغط الدم، السكري والكوليسترول، يعني هي من العوامل أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لنا المشاكل في القلب.
2: بيان سور، المشاكل ديال ارتفاع الضغط، السكري، تقدر اون برومي ليو تقدر تعطي مشاكل ضعف القلب، ضعف عضلات القلب. يقدروا يتراكموا دوك الكوليسترول في العروقه ديال القلب وتؤدي بنا الجلطه، دوك جلطه القلب. ديك الساعات خاص القسطره للفحص دوك الشرايين. اما بالنسبه للسكري، دوك هو جد خطير. علاش؟ حتى يقدر يتسبب مشاكل، يقدر لو باسيون ما يقدر يحس حتى شي حاجه، يقدر يكون عنده جلطه، يقدر باغ اكزومبل غير يضروا كرشو، ولا يضروا عنده اعراض اللي ما عندهمش علاقه بالقلب، ولكن راه سي لو كور. دونك بارفوا كيمشيو للمستعجلات، كيتسحب لهم راه كاين مشكل ديال المعده، لوغ كو سي المشكل ديال القلب، العروقه كيتبوشاو.
1: وكذلك كاين مشكل ديال التنمل ديال الجانب الايسر من الجسد، هو كذلك ممكن يكون عرض على مشكل في القلب؟
2: نعم، هو من ضمن الاعراض المهمه هو التنمل، هو واحد الالم في الصدر اللي يقدر ينتشر في دوك في هاد لافون برا لو برا، ويقدر ينتشر على نيفو دو لا نوك. هادو سي دي سين فريمون تيبيك ديال جلطه ديال العروقه ديال القلب.
1: دكتوره هلا، النشاط البدني والتغذيه والنوم والتدخين، الى اي حد يمكن ان تؤثر العادات اليوميه ديالنا او ان تحمي القلب؟
2: حنا الماكله ديالنا جد دسمه، دونك خص اول حاجه الاكل خصو يكون متوازن، خصنا نتفاداو الماكله مقليه، دونك خصنا اون دو بريفيليجي زويته بلديه، لويل دوليف، نحيدو علينا داك تو سكي فريتور، دونك هما اللي كيسبوا دونك تراكم داك لو موفي كوليسترول في الشرايين ديالنا. Il faut faire beaucoup de sport, donc riyada bishakl
1: muntatim,
2: exactement, donc au moins kol nhar, walakin riyada mashi daruri, donc le sport intensif, au moins une marche, wahed yitmcha, une marche rapide kol nhar, donc une petite demi-heure ou la 45 minutes par jour.
3: كرسالة أخيرة ممكن نوجهها للمشاهدين والمواطنين لحماية صحة القلب ديالهم.
2: كنتهز هذه الفرصة هذه دوك في هذا الشهر هذا ديال اللي كيحتفل بصحة القلب باش نوجه بعض دوك لي كونساي للمغاربة أنهم يحافظوا على صحة القلب ديالهم، أن الوقاية ما كتبداش بالمرض، الوقايه كتبدا من الاول قبل ما نمرضوا، دونك الواحد خصو ينتبه للماكله ديالو، ينتبه على نمط العيش ديالو، وسورتو سورتو ما يكمش، باسكو التدخين هو دونك السبب الرئيسي ديال مشاكل القلب اللي كنعيشوه هنا في المغرب وفي العالم.
3: شكرا لك دكتوره هلا، اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: شكرا لك.
3: صحة القلب لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل تبدأ من العادات التي نعيشها كل يوم. فلننتبه إلى إشارات القلب ولنحافظ على نبضه اليوم وكل يوم. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك.
4: ماب راديو.
5: ماب راديو.
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء أطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
8: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية الإنسانية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامي برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة. وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
5: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
9: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جاب مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
7: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحدية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ، أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش على المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
10: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
11: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
10: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
7: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعة سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: بكم. بلغت نسبة تقدم أشغال بناي المستشفى الإقليمي الجديد بتونات الواقع بجامعة مزراوة نحو 40% بغلاف مالي إجمالي قدره 515 مليون درهم وبطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 120 سريرا. ويتم بناء هذا المستشفى على مساحة إجمالية تفوق 11 هكتارا منها 31,092 مترا مربعا مبنية، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جياتي فاس مكنس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم وتحسين وتجويد الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى بالجهة وتنظيم وضبط مسار العلاج والتكفل الأمثل بالحالات المرضية الاستعجالية على المستوى الإقليمي وتحسين المؤشرات الصحية بالإقليم والجهة. صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون للساقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسمية السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل نوفا في التقرير التالي.
1: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
2: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
1: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
0: والختم من أكادير، حيث جرى بمطار المسيرة الدولية تدشين خط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. وتم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال لرحلة الافتتاحية لهذا الربط الجوي الجديد بحضور عدة مسؤولين ودبلوماسيين من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب ماريا نصل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا آفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
4: السياح الوافدين من الدول السكندنافية كانوا دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
3: وضمن لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى ما تم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
5: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فينير إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
3: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
0: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام جولتنا الجهوية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو.

0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس للقوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة لالا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم يترجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
3: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوة المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
1: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال على المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
5: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
4: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
1: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعة سينما الكسار بثلج فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
6: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: ماب راديو
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أشرف على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطنية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالموروث الثقافي الوطني.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو.
8: ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أحمد التويزي وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. وجاء في هذه البرقية يطيب لنا بمناسبة انتخابك رئيسا لمجلس النواب أن نعرب لك عن تهنئنا الحار راشين لك كامل التوفيق في مهامك النيابية الجديدة. وقال جلالة الملك وإننا لا نأمل أن الثقة التي حظيت بها لتقلد هذا المنصب الدستوري السامي وما راكمته من تجربة برلمانية طويلة ستكون خير معين لك لبذل قصارى الجهود بمعية كافة أعضاء مجلس النواب للإسهام بكل نجاعة وفعالية وبروح المواطنة الصادقة في النهوض بأداء هذه المؤسسة الموقرة سواء من حيث تجويد وتسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابية ومن حيث الحرص كل الحرص على وضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ووفق ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية للممارسة النيابية وجسامة تحمل أمانتها. وأضاف جلالة الملك فالله تعالى نسأل أن يسدد خطاك ويوفقك وكافة أعضاء المجلس للاطلاع بمهامكم الجليلة مشمولين بسابق عطفنا ورضانا.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ورياضة.
0: ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
0: ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعم مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء أطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة تنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق، حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة. وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم يتم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
3: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
1: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسة باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
5: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
4: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
1: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعة سينما الكسار بطنجة فعالية مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: كانت الدورة 12 لمعرض كوسميتيك 360 مناسبة لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري بقلعة مقونة، ويمثل الوفد المغربي في هذه التظاهرة الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري في ماغوز، إلى جانب نحو 10 مقاولات تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والعطور والابتكار. ويسلط الرواق المغربي الذي افتتحته القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزهر مزموري الضوء على دينامية توسيع شبكة التعاونيات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في صناعة مستحضرات التجميل.
9: مشاركة المغرب للمرة الثالثة في هذا المعرض تشكل فرصة لتعزيز التبادلات مع مهني القطاع وعقد شراكات من شأنها تسهيل تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، كما تساهم في الحفاظ على تراث بيئي وثقافي متجدر بعمق في الذاكرة الجماعية والتقاليد المغربية.
10: سعداء جدا بهذه المشاركة هذه لأنه فرصة مهمة بالنسبة لنا كفيدرالية وبالنسبة للقطاع ديال الورد العطري اللي هو واحد سلسلة القيمة اللي هو مهمة من داخل سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج اللي كتميز الفلاحة ديالنا الفلاحة المغربية وهي بوابة لانفتاح العالم.
8: ومن شأن المشاركة المغربية في هذه التظاهرة التي تنظم مرتين سنويا بباريس أن تسهم في تعزيز حضور الورد العطري المغربي ضمن سلاسل القيمة الدولية وتشجيع إبرام شراكات واستثمارات جديدة في مجال تثمين هذا المورد الطبيعي.
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: عمركم حسيتوا بلي خاصكم تعلموا باش تغيروا حياتكم للأفضل؟ ماشي مشكلة ما قريتوش من قبل، الفرصة مازال كاينة. برامج محاربة الأمية كتعلمكم تقراو تكتبوا تفهموا وتحسبوا، توليوا قادرين تقراو المعلومات تكتبوا الطلبات توصلوا بالرسائل الهاتفية مع العائلة والأصدقاء، تدبروا شؤونكم المالية والإدارية وحتى تعرفوا على أنشطة مدرة للدخل. باش تسجلوا في برنامج محو الأمية الخطوة الأولى سهلة، توصلوا مع أقرب مديرية جهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. أرقام المديريات كلها موجودة في الموقع الرسمي ديال الوكالة www.alca.gov.ma. غادي يوجهوكم لأقرب جمعية شريكة كتقدم دروس محو الأمية واللي ممكن تكون قريبة منكم أو حتى في الحومة ديالكم. باش توصلوا للمعلومات بسهولة يمكن لكم طلبوا المساعدة من الأشخاص المتعلمين في العائلة أو المحيط ديالكم. ما تردوش، ديروا الخطوة الأولى وتسجلوا في دروس محو الأمية.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
2: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هاد الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هاد الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
1: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره، قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيداً على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين وأخلاقية المهنة.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
3: نشرة الأخبار على ماب راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن، وبفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة لالا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء أطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمة تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
4: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرمة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسى ينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
3: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
5: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود الحدود مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوة المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
3: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحدية الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المساطر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية العادية لشهر أكتوبر.
7: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
6: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
3: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعات سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: Face aux défis de croissance et d'urbanisation en Afrique, la modernisation du secteur ferroviaire s'impose comme une priorité stratégique. C'est ce qu'a souligné à Rabat Mohamed Rabi Ekhli, directeur général de l'Office national des chemins de fer et président de l'UIC, International Union of Railways, région Afrique. Et ce, lors de l'ouverture du forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI par l'ONCF et l'Union internationale des chemins de fer.
9: On a aujourd'hui, grâce à l'ONCF et sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, un panel extrêmement diversifié qui va nous permettre d'avoir des solutions pour le financement du rail en Afrique. Et en particulier pour nous, pour l'Union internationale des chemins de fer, ce sera l'occasion aussi de lancer une coalition pour l'utilisation d'une chose dont on parle beaucoup, des crédits carbone pour le financement du ferroviaire, en Afrique évidemment, mais aussi au niveau international. En effet, aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des crédits carbone pour financer les infrastructures ferroviaires, parce que les mécanismes, notamment internationaux, sont compliqués.
8: Initié sous le thème « Solutions d'investissement et de financement pour l'avenir ferroviaire de l'Afrique », le forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique réunit plus de 200 participants issus de 20 pays.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، انتخب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب يأتي غدا انتخاب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس، إذ ينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. ويأتي استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب غدا انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس بحصوله على 220 صوتا من أصل 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي. وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
1: راديو.
0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعم مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان.

0: وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيم تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
1: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسى ينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
0: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوات المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
0: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال المؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ، أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالات منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال المنتدى العالمي للأغذية 2026 وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
4: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
3: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
0: وفي شأن الثقافي افتتحت بقاعة سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و 17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم. وإلى العناوين: المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي يؤكدان شراكتهما لتعزيز قدرة اقتصادات القارة على الصمود ببانكوك. جنوب إفريقيا، المحكمة الدستورية تصادق على 181 مرشحا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. بأبيجان، المغرب يشارك في البطولة الإفريقية الأولى للفنون القتالية المختلطة 2026. أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
8: شدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل وأضاف البيان أنه على الرغم من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط متوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في أفريقيا 4.5% خلال عام 2026 في حين يرتقب أن ينخفض التضخم إلى 9.3% مشيرا إلى استمرار الضغوط الكبيرة على المالية العامة. ولا تزال الهشاشة المرتبطة بالمديونة مرتفعة في عدد من الاقتصادات الأفريقية لتحد تكاليف خدمة الدين من الموارد المتاحة لتمويل التنمية، ويؤدي تراجع المساعدات الخارجية وارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم هذه الضغوط التي قد تزداد حدتها نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال حدوث ظاهرة النينيو. وفي مواجهة هذه التحديات شدد الطرفان على أهمية احتواء التضخم والحفاظ على استدامة الميزانية والدين فضلا عن تعزيز السياسة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الحكمة والشفافية، وأكد على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال اعتماد أنظمة جبائية حديثة وفعالة ومنصفة مع توجيه النفقات العمومية بشكل أكثر دقة بما يضمن حماية الفئات الهشة والاستجابة لاحتياجات التنمية وتمويل استثمارات قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
7: قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا لصالح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وأمرت اللجنة الانتخابية المستقلة بقبول ترشيحات 181 مستشارا عن الحزب في 6 بلديات استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. وألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد القرار الصادر عن المحكمة الانتخابية في 16 من شتنبر الماضي، والذي قضى باستبعاد هؤلاء المرشحين من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة. وكانت اللجنة قد رفضت لوائح الحزب بدعوى عدم المصادقة النهائية على إذاعها عبر منصاتها الإلكترونية قبل انتهاء الأجال المحدد، رغم تحميل الوثائق المطلوبة وأداء التأمينات المالية اللازمة. في الختام، تتواصل بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان البطولة الإفريقية الأولى للفنون القتالية المختلطة غاما MMA 2026 بمشاركة وفود من 14 بلدا من بينها المغرب، ويمثل المغرب في هذه المسابقة المنظمة تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة غاما على مستوى الحكام السيد ربيع القرافي حكم غاما MMA، وعلى مستوى الرياضيين اللاعب عمار العسري أقل من 74.9 كيلوغرام في فئة الأمل. بهذا نصل إلى الختام، في أمان الله.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. انغمس نيمكورا انمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت جوسكزين انغمسن ماب راديو. ماب راديو،
6: ماب راديو، نشرة الاخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. مجموعة من الدول تدعو مفوضية اللاجئين إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار الأممي 2797. الدورة 17 لمعرض الفرس القوات المسلحة الملكية تستعرض أدوار الحصان العسكري وتستحضر فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. ورياضيا، كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة منصة لصناعة الجيل القادم من لاعبات كرة القدم النسائية في المغرب. أهلا بكم. وقبل التفاصيل، قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم الخميس بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. وبفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم. دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة الخميس بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيم تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. لنستمع إليك ياسين الزكراوي.
1: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة. وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيارات الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
0: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جاب نيابه مختلف جهات المملكه، كما يبرز مكانه الفرس داخل المحلات السلطانيه ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطه السلطانيه. في هذا الصدد اوضح الدكتور حميد الفرخ الاستاذ الباحث بمديريه التاريخ العسكري لاركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه ان رواق القوات المسلحه الملكيه يستعرض فرسان محله السلطان مولاي الحسن الاول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكه المغربيه الشريفه، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطه السلطانيه. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوة المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية، إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
0: في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسسات باريز لها، تعمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطني تنافسية وذات سيادة. بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي حدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلي. بالرباط أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل حجامري أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء جديدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيها المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة دولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية الإحساس بالتاريخ أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. نظم بقاعة المغرب بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو في روما لقاء خصص لتمكين النساء المزارعات ورائدة الأعمال وتعزيز نظم فلاحية وغذائية مستدامة وأكثر شمولا وقدرة على الصمود، وذلك بمبادرة مشتركة للبعثة الدائمة للمملكة لدى وكالة منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الإيطالية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات. والتأم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش أشغال على المنتدى العالمي للأغذية 2026، وفي إطار السنة الدولية للمزرعات مشاركون من مشارب مختلفة لا سيما من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية إلى جانب ممثلي حكومات ومؤسسات دولية. جهويا، صدق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون السقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
4: انعقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون السقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف المناقشة والمصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال مجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
3: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
0: وفي شأن الثقافي، افتتحت بقاعات سينما الكسار بطنجة فعاليات مهرجان طنجة زوم للسينما الاجتماعية في نسخته 13 بحضور ثلة من الفنانين والمخرجين والنقاد والجمهور العاشق للأعمال السينمائية. ويسعى القائمون على المهرجان المقام خلال الفترة ما بين 14 و17 أكتوبر الجاري إلى تسليط الضوء على التجارب السينمائية التي تناقش القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي باعتبارها وسيلة للتعبير الفني والتوعية المجتمعية وفضاء لطرح مختلف القضايا في بعضها الكوني وتعزيز قيم الحوار والتضامن والتعايش. رياضيا، يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال الجيل الجديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية بمناسبة احتضانه نهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة فيفا 2026 التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، إذ تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم من لعبة كرة القدم النسائية في المغرب للصناعة وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
6: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
9: أهلا بكم. نبض نعتاد عليه كل يوم حتى ننسى أنه من أهم الإشارات التي يخبرنا بها الجسم. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتوقف عند صحة القلب وأهم عوامل الخطر والعلامات التي تستدعي الانتباه وكيف نحافظ على قلب سليم. نرحب بالدكتورة هالة الأصيلي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة.
10: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
9: دكتورة هالة، لنبدأ من الأساس، شنو العوامل اللي كتهدد الصحة ديال القلب؟ واش يمكن يعني القلب يكون مهدد للخطر دون أي أعراض ما كتبانش؟
10: العوامل جد مهمة اللي تقدر تهدد صحة القلب هي السن، ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، التدخين، دوك استهلاك الكحول، والعوامل العائلية الجينية التي قد وراثية. أما بالنسبة لبعض الأمراض تقدر تبان بشكل فريمون بروتال وتقدر تؤدي للموت المفاجئ، ولكن داكشي كيخص الامراض الجينيه الوراثيه. من الاهم نشخصوها بشكل
11: قبلي، يعني لازم انه يكون تشخيص. الم الصدر وضيق التنفس والخفقان، يعني القلب ما كيبقى يضرب، واش هما اعراض اللي ما خصش نتجاهلوها ويمكن انها تكون مشكل في القلب؟
10: دقات القلب، مشكل دقات القلب هو مشكل اساسي وخص الفحص الكامل، فحص شامل، فحص دوك عند الطبيب لي زاناليز. دونك الواحد خصو يدير لي زاناليز اوموا مره في العام. وبالنسبه لدوك دقات القلب ضروري خصنا نشوفوا لا تيرويد، دوك الغده دوك اللي تقدر تخلق مشاكل في دقات القلب. وبالنسبه للمسنين دوك ابارتير دو 65 عام دوك خص واحد التشخيص دوك بوسيله التخطيط، دوك لو سي جي، باش كنقلبوا على مشاكل وتيرات القلب.
11: نعم دكتوره هلا، قلتي انه خاص التشخيص ديال القلب مرة في السنة، واش يعني لكل الأشخاص أو الأشخاص يعني اللي كيعانيو من أمراض مزمنة أو على حسب السن؟
10: لا ماشي ضروري كل الأشخاص، خص أن تشيك أب أنوال بالنسبة للأشخاص كاملين، ولكن بالنسبة لفحص القلب خص الناس اللي عندهم دوك ارتفاع الضغط الدموي، السكري، هذوك الناس اللي أكثر
11: معرضة
10: فوالا للمشاكل، مشاكل القلب.
11: نعم دكتور هلا، قلت ارتفاع ضغط الدم، السكري والكوليسترول، يعني هي من العوامل أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لنا المشاكل في القلب.
10: بيان سور المشاكل ديال ارتفاع الضغط، السكري، تقدر اون بروميير ليو تقدر تعطي مشاكل ضعف القلب، ضعف عضلات القلب. يقدروا يتراكموا دوك الكوليسترول في العروقة ديال القلب وتأدي بنا الجلطة، دوك جلطة القلب. ديك الساعات خاص القسطرة للفحص دوك الشرايين. اما بالنسبه للسكري دوك هو جد خطير. علاش؟ حيت يقدر يتسبب مشاكل، يقدر لو باسيون ما يقدر يحس حتى شي حاجه، ويقدر يكون عنده جلطه، يقدر باغ اكزومبل غير يضروا كرشو ولا يضروا عنده اعراض اللي ما عندهمش علاقه بالقلب، ولكن راه سي لو كور. دونك بارفوا كيمشيو للمستعجلات كيتسحب لهم راه كاين مشكل ديال المعده، لوغ كو سي المشكل ديال القلب. العروقه كيتبوشاو.
11: وكذلك كاين مشكل ديال التنمل ديال الجانب الايسر من الجسد، هو كذلك ممكن يكون عرض على مشكل في القلب؟
10: نعم، هو من ضمن الاعراض المهمه هو التنمل، هو واحد الالم في الصدر اللي يقدر ينتشر في دوك في هاد لافون برا لو برا، ويقدر ينتشر على نيفو دو لا نوك. هادو سي دي سين فريمون تيبيك ديال الجلطه ديال العروقه ديال القلب.
11: دكتوره هلا، النشاط البدني والتغذيه والنوم والتدخين، الى اي حد يمكن ان تؤثر العادات اليوميه ديالنا او ان تحمي القلب؟
10: احنا الماكله ديالنا جد دسمه، دونك خص اول حاجه الاكل خصو يكون متوازن. خصنا نتفاداو الماكله مقليه، دونك خصنا اون دو بريفيليجي زويته بلديه، لويل دوليف، نحيدو علينا داك توسكي فريتور. دونك هما اللي كيسبوا دوك تراكم داك لو موفي كوليسترول في الشرايين ديالنا. il faut faire beaucoup de sport، دوك خص الواحد ممارسه دوك الرياضه بشكل
11: منتظم.
10: اكزاكتومون، دوك او موان كل نهار، ولكن الرياضه ماشي ضروري دوك لو سبور انتنسيف، خص او موان اون مارش، خص الواحد يتمشى اون مارش رابيد كل نهار، دوك اون بتي دوميور ولا 45 مينوت بار جو.
11: كرسالة أخيرة ممكن نوجهها للمشاهدين والمواطنين لحماية صحة القلب ديالهم؟
10: كنتهز هذه الفرصة هذه دوك في هذا الشهر هذا ديال اللي كيحتفل بصحة القلب، باش نوجه بعض دوك لي كونساي للمغاربة أنهم يحافظوا على صحة القلب ديالهم. أن الوقاية ما كتبداش بالمرض، الوقاية كتبدأ من الأول قبل ما نمرضو. دوك الواحد خصو ينتبه للماكلة ديالو، ينتبه على نمط العيش ديالو، وشورتو شورتو ما يكمش، باسكو التدخين هو دوك السبب الرئيسي للمشاكل القلب اللي كنعيشوه هنا في المغرب وفي العالم.
11: شكرا لك دكتورة هلا، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
10: شكرا لك.
9: صحة القلب لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل تبدأ من العادات التي نعيشها كل يوم. فلننتبه إلى إشارة القلب ولنحافظ على نبضه اليوم وكل يوم. نلقاكم في حلقة جديدة.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. السيد عمارة يدعو إلى تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر وتعزيز الولوج الفعلي للعلاج. السيد بلوي يبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي خلال مؤتمر دولي رفيع المستوى. شرق أوسطي، مباحثات سعودية إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد. دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر عمارة بمراكش إلى جعل تقليص النفقات الصحية المتبقية على عاتق الأسر في صلب تقييم تعميم التغطية الصحية وضمان ولوج فعلي ومنصف وميسور التكلفة إلى العلاج مع الحفاظ على استدامة المنظومة الصحية الوطنية. السيد عمارة أفاد خلال مداخلة في ندوة دولية حول موضوع السياسة الصحية في المغرب، المنافسة والتنظيم والحكمة في ظل التغطية الصحية الشاملة، أفاد بأن نحو 88% من السكان، أي أكثر من 32 مليون شخص، كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في نهاية سنة 2025 مقابل 42% قبل إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في خبر آخر، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي بالرباط أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مسجلا أن الذكاء الاصطناعي يحتل في الوقت الراهن مكانة متزايدة في الحياة اليومية للأفراد ويحدث تحولا تدريجيا في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع العدالة. وأفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة بأن السيد بلاوي سلط الضوء في مداخلة له خلال مؤتمر حول موضوع العدالة والذكاء الاصطناعي الفرص والمخاطر تنظمه محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية على الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات في مجال البحث القضائي وتحليل الاجتهاد القضائي ومعالجة الملفات وتدبير القضايا ودعم التحقيقات، مساهمة بذلك في تحسين نجاعة المصادر وتسهيل عمل مهني العدالة. بمناسبة أول حضور مؤسساتي بارز لها، تحمل شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع على إبرام 10 مذكرات تفاهم مع فاعلين صناعيين مغاربة ودوليين في خطوة تندرج في صميم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية للدفاع الوطنية تنافسية وذات سيادة. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أن شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع التي أحدثت في يوليوز 2025 جعلت من معرض مراكش للطيران 2026 منصة لتواصلها العمومي الأول، مسجلا أن هذه المشاركة تأتي في مرحلة مفصلية تتمثل في دخول تفعيل مناطق التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة الدفاع مرحلة الانطلاق الفعلية. وعلى صعيد آخر، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية منطقة أفريقيا محمد ربيع الخليع، أكد أن تحديث القطاع السككي يفرض نفسه كأولوية استراتيجية في مواجهة تحديات النمو والتوسع الحضري في القارة الأفريقية. السيد الخليع أوضح في كلمة خلال افتتاح منتدى حول تمويل مشاريع السكك الحديدية في أفريقيا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أوضح أن التنقل المستدام يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا بما يتماشى مع طموحات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. دائما بالرباط، أكد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري، أكد أن البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء فريدا للتلاقي والحركية والتفاعل تتعايش فيه المتخيلات والحضارات. وأوضح السيد الحجمري في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوتنا الدولية تنظمها أكاديمية المملكة المغربية تحت شعار المراسلات المتوسطية لإحساسه بالتاريخ، أوضح أنه بعيدا عن اختزاله في مجرد حدود، يفرض البحر الأبيض المتوسط نفسه كفضاء للوصل تشكل فيه التاريخ عبر طبقات وتستمر فيه الموروثات في التجاوب من ضفة إلى أخرى. جرى بروما خلال المنتدى العالمي للأغذية 2026 استعراض السياسة المائية للمغرب القائمة على رؤية استراتيجية تجعل من تدبير الموارد المائية رهانا للسيادة الوطنية والصمود في مواجهة الإجهاد المائي. المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أوضح خلال حوار رفيع المستوى حول الماء أنه بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت السياسة المائية أولوية وطنية وقضية سيادة تضمن توفير الماء الصالح للشرب للجميع وتلبية ما لا يقل عن 80% من احتياجات الري على امتداد التراب الوطني. جهويا انعقد بمقر عملة إقليم زاجورا اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: بمقر عملة إقليم زاجورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاجورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار وروافع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطتهم الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
3: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميل صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحييو الواحة وأننا نخدمو الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة ولا يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
2: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورا، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
1: قاريا أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. وشدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقدي والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. شرق أوسطيا بحث وزير الخارجية السعودية الأميرة فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وكالة الأنباء السعودية أفادت أن الوزيرين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب بما يسهم في انسيابية حركة التجارة الدولية ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. أخيرا في الميدان الرياضي تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة عقب فوزه على نظيره الزامبيا بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز أكد الناخب الوطني هشام الدقيق أن المنتخب المغربي ظل وفيا لأسلوب لعبه وحسم التأهل في المباراة الثانية بتفوقه العريض. وأوضح دقيق أن صعوبة هذا النوع من المواجهات تكمن في ملاقاة خصوم يعتمدون التكتل الدفاعي بأسلوب دفاعي المنطقة ويلعبون دون ضغوط حيث تزداد استماتتهم الدفاعية خاصة بعد استقبال أربعة أهداف في الشوط الأول. وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غنتكلموا على الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني. فالثقة هي رأس مال اجتماعي كيربط الأفراد والمؤسسات مع بعضهم البعض. أما التعاون فهو آلية جماعية لتحقيق المنفعة المشتركة وتلبية الاحتياجات الأساسية، والرابط بينهم هو لما كتكون الثقة موجودة، فهي اللي كتقلل من التوتر الاجتماعي وكتزيد من القدرة على العمل الجماعي. لذلك الثقة الاجتماعية من أهم المظاهر اللي كتعبر على أن الفرد قادر على الاندماج داخل المجتمع وعلى بناء علاقات إنسانية إيجابية وعلى تفاعله باستمرار مع مؤسسات المجتمع المختلفة. واكتسابها ما كيجيش بصورة فطرية مكتملة، بل كيتشكل تدريجيا من خلال التنشئة الاجتماعية والتجارب اللي كيخوضها الفرد في المجتمع. وعملية اكتساب الثقة الاجتماعية كتبدأ منذ الطفولة، خاصة إذا لقى الطفل الأمان العاطفي والدعم الكافي، كيفهم أنه ممكن يكونوا الآخرين اللي ولو بعد عليه مصدر للدعم والمساعدة. وحتى تلقي المعاملة المتوازنة والوفاء بالوعود والاستماع له باهتمام وإعطاء فرصة للتعبير الحر، عوامل كتساعد على بناء الثقة بالنفس والثقة في الآخرين وفي مؤسسات المجتمع وفي مؤسسات الدولة. ومن اللي كيعيش الفرد عدم الاستقرار أكيد غيلقى صعوبة في بناء الثقة الاجتماعية، لأنه كيصبح حذر أكثر من المطلوب في علاقاته وأيضا في تعامله. وفي مرحلة لاحقة بعد الطفولة كيوسع الفرد دائرة التفاعل الاجتماعي دياله، بداية من المدرسة، وكيصبح خارج فضاء البيت وكيتعامل مع أفراد غريبين على أفراد الأسرة دياله، وكيتعلم تعايش معهم بأفكارهم وخلفياتهم الاجتماعية، وأيضا من خلال العمل الجماعي والأنشطة المشتركة والمشاريع المدرسية. وكيبدأ يكتسب مهارة التعاون وتقاسم المسؤوليات واحترام القواعد وتدريبه على حل الخلافات، وهي مهارات ضرورية لبناء الثقة والتعاون داخل المجتمع. ودائرة المعارف كتوسع أيضا مع خلق صداقات اللي كتساهم في تشكيل السلوك الاجتماعي، لأنها علاقة يومية وطبيعي يتعلم من خلالها مبادئ المشاركة والمساعدة والتفاوض والتضامن بمشاركة أصدقاء مثلا في إنجاز مهمة أو نشاط معين أو المشاركة في أنشطة رياضية. كيتعلم أن تحقيق الأهداف المشتركة خاصه ثقة بالآخرين والاعتماد المتبادل. حتى التجارب الإيجابية مع الأصدقاء والزملاء كتعزز توقع الفرد بأن التعاون يمكن يؤدي لنتائج مفيدة للجميع. فالثقة الاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بالتجارب اللي كيعيشها الفرد داخل المجتمع، وكتشكل من اللي كيلاحظ أن الآخرين كيحترموا القواعد الاجتماعية، وأن المؤسسات كتأدي أدوارها المطلوبة، وأن الحقوق والواجبات كيتم التعامل معها بإيجابية. هاد الأمور كتعطيه شعور بوجود قدر من الاستقرار في البيئة دياله. أما إذا شعر بالخوف أو بالتمييز أو بعدم احترام القواعد، غتراجع عنده الثقة الاجتماعية وغيكون أكثر ميل للإنغلاق أو الاعتماد على دوائر اجتماعية ضيقة.

أيضا ضمن فريق في المبادرات المجتمعية وغيرها، وكتزاد أشكال التعاون من اللي كيقتنع الفرد بأن المشاركة ديالو عندها معنى. أيضا الخبرة العملية عندها دور مهم في ترسيخ السلوك التعاوني، خاصة من اللي كيساهم الفرد ضمن مجموعة عندها هدف مشترك وكيلاحظ أن التعاون كيؤدي لنتائج إيجابية. ويمكن للمؤسسات الاجتماعية تستثمر هذه الآلية من خلال تشجيع العمل الجماعي وتنظيم المبادرات التطوعية وتوفير فضاءات للحوار والمشاركة المدنية، لأن الممارسة المتكررة للتعاون كتساعد على تحويله من سلوك مؤقت إلى عادة اجتماعية راسخة. وحتى وسائل الإعلام والفضاء الرقمي صبحوا مؤثرين في تكوين الثقة والسلوك الاجتماعي، لأن المحتوى اللي كيشجع على الحوار واحترام الاختلاف والمبادرات الجماعية يمكن له يعزز قيم التعاون، بينما ممكن تؤدي المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتنميط السلبي لإضعاف الثقة بين أفراد المجتمع. لذلك صبح من الضروري تنمية التربية الإعلامية والرقمية حتى يتعلم الفرد التحقق من المعلومات. ومن منظور سوسيولوجي يمكن القول بأن الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني كيرتبطوا أيضا بما يسمى رأس المال الاجتماعي، أي شبكة العلاقات والقيم والمعايير اللي كتسهل التعاون بين أفراد المجتمع. فكل ما كانت العلاقة الاجتماعية قائمة على الثقة والتبادل والاحترام، ازدادت قدرة الجماعة على تحقيق أهداف مشتركة. وعلى ضوء كل هذه المعطيات، فاكتساب الفرد للثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني هو عملية مستمرة كتبدأ بالأسرة وكتمتد للمدرسة والأصدقاء والعمل ثم المؤسسات والمجتمع المدني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
3: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر

0: ضروداتها أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل الرأسمال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسورة نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة سمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية. يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
3: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوضة السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
0: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027 ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني، يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
5: ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين غدير وهلسنكي، تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فيناغ، خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا آفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
6: السياح الوافدين من الدول سكندنافيا كان دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
5: وضمن لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى متم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
7: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فيناغ إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
5: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
9: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هذه الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هذا الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
8: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيداً على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء وحماية حقوق المتقاضين وأخلاقيات المهنة.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي تفاصيله.
0: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيو مهني للسم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 1959 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل الرأسمال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسورة نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
3: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان إن تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية، كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوضة السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القصري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
0: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027 ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام اللاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني، يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: مستمعين أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية، افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخباتنا الوطنية، تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظيره الأوزباكي بدون أهداف في المباراة الودية الثانية على أرضية ملعب المدينة في الرباط. وشهدت المباراة ندرة في فرص التسجيل من الجانبين، حيث لم يتمكن المنتخبان من خلق فرص حقيقية للتهديف في ظل غياب الفعالية الهجومية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين في إطار ودي بعدما تمكنت لبؤات الأطلس من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. وتندرج هاتان المباراة الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة 5 من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8 إلى 11 من أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا واحد عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد لعشر سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا حاليا لحلبة جاهزة قادرة على احتضان هذه المنافسات. نختم بعالم الكرة الصفراء. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز أمام البلجيكي زيزو بيرغس في الدور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز الألف نقطة، وفق ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين. واستفاد زفيريف من غياب الإيطالي يانيك سينير المصنف أول حاليا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيؤدي لفقدانه النقاط التي حصدها في البطولات التي أحرز ألقابها العام الماضي خلال الفترة ذاتها. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: إنغمي سنيم كرة، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغمي سن، ماب راديو. ماب راديو،
4: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
0: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا، وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحيوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك، أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار لجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
3: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامي برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
0: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوة المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027 ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيلا جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
10: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بتونا تقدم أشغال بناية المستشفى الإقليمي الجديد بنسبة 40% باستثمار قدره 515 مليون درهم. مجلس مجموعة الجماعة الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق على ميزانيته لسنة 2027. تدشين خط جوي جديد يربط بين مدينتي أكادير وهلسنكية. أهلا بكم. بلغت نسبة تقدم أشغال بناية المستشفى الإقليمي الجديد بتونات الواقع بجامعة مزراوة نحو 40% بغلاف مالي إجمالي قدره 515 مليون درهم وبطاقة استيعابية مرتقبة تصل إلى 120 سريرا. ويتم بناء هذا المستشفى على مساحة إجمالية تفوق 11 هكتارا، منها 31,092 مترا مربعا مبنية، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهتي فاس مكنس. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم وتحسين وتجويد الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى بالجهة وتنظيم وضبط مسار العلاج والتكفل الأمثل بالحالات المرضية الاستعجالية على المستوى الإقليمي وتحسين المؤشرات الصحية بالإقليم والجهة. صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون للساقية الحمراء التوزيع بالإجماع على مشروع ميزانيته برسمية السنة المالية 2027، وذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر. تفاصيل نوفا في التقرير التالي.
11: مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء التوزيع يصادق بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر.
12: عقدت الدورة العادية لمجموعة الجماعات الترابية عيون الساقية الحمراء للتوزيع، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026. جدول الأعمال عرف مناقشة المصادقة على نقطتين، الأولى مرتبطة بالميزانية ديال 2027، النقطة الثانية كانت مرتبطة بنقطة أساسية واللي تعاني منها الساكنة ديال الجهة والموضوع ديال المجموعة من طلبات ديال المواطنين، ومن خلالها كان عرض ديال الشركة الجهوية للتوزيع حول التدبير ديال المرفق ديال الماء الصالح للشرب.
11: هذه الدورة خصصت لدراسة وضعية تدبير شبكة توزيع الماء الصالح للشرب في الجماعات الترابية للجهة، وكذا التدابير المتخذة لضمان استمرارية الخدمة والرفع من جودتها وتوسيع الولوج إلى هذه الموارد.
3: والختم من أكادير، حيث جرى بمطارية المسيرة الدولية تدشين خط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. وتم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية لهذا الربط الجوي الجديد بحضور عدة مسؤولين ودبلوماسيين من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب ماريانا سالا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أكادير وهلسنكي تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فينير. خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا أفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
6: السياح الوافدين من الدول السكندنافية كان دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
5: وضمن لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى متم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
3: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
2: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
4: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات

0: عمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء ولمؤسسة للأسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل 2 ضد و 7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان إن تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
3: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027 ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام اللاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية.
4: والخبر اليقين.
5: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ».
6: Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
7: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc du coût de cette offre.
8: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
5: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: بمقر عمالة إقليم زاغورا انعقد اجتماع تشاوري لتدارس سبل تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم وأفاق تأهيل الواحات وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية. الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاغورا السيد محمد عالمي ودان بحضور ممثلي مصالح لا ممركزة وسلطات محلية ومهني الفلاحة شكل مناسبة لتبادل الآراء حول سبل النهوض بالمنظومة الواحية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات المناخية. وخلال هذا الاجتماع دعا السيد ودان إلى تأهيل الواحات وإحيائها لتحويلها إلى فضاءات ملائمة لأنشطة فلاحية قابلة للاستمرار ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع تفادي توسع الضيعات الفلاحية الجديدة خارج المناطق الواحية ضمانا لتدبير عقلاني للموارد المائية. كما شكل اللقاء مناسبة لفلاحي الإقليم لإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في ممارسة أنشطة المهام الفلاحية والحلول التي يتعين اعتمادها لتحسين وضعية الواحات وصغار الفلاحين في إطار مقاربة تشاركية توفق بين متطلبات التنمية الفلاحية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
10: اليوم استبشرنا خيرا من السيد عميد صاحب الجلالة اللي بشرنا هذه البشرة الخير أننا نحيي الواحة وأننا نخدم الواحة وكل المكاتب يعني الفلاحة يعني كل المؤسسات اللي هي مختصة في الفلاحة أنها غادي توقف يعني مع الفلاح البسيط.
9: وتميز الاجتماع أيضا بعرض قدمه ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حول وضعية الموارد المائية بإقليم زاجورة، إضافة إلى تقديم برنامج تأهيل وتهيئة واحات الإقليم للفترة 2026-2029. هذا البرنامج الذي رصدت له ميزانية قدرها 130 مليون درهم يروم إرساء نماذج واحية مهيكلة ومستدامة وتجديد نخيل الثمر وحفر آبار جماعية وتحديث أنظمة الري، كما يشمل اقتناء معدات فلاحية وتهيئة مسالك قروية لفك العزلة عن المنطقة وتنشيطها.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان وومبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
12: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا
3: تتجلى أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري وتفاصيله.
0: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية. يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التلفيدية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور التطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة. وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
12: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027 ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام اللاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
13: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية، افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 و21 من أكتوبر الجارية. وتعاقب على تسجيل أهداف أسود القاعة كل من يونس مكاسري في الدقيقة 10 ويوسف جواد في الدقيقة 12 والدقيقة 26 والدقيقة 32. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط منصفة مع المنتخب الزامبي الذي تغلب بدوره على نظيره الليبي. دائما في منتخباتنا الوطنية تعادل المنتخب النسوي لكرة القدم مع نظيره الأوزبكي بدون أهداف في المباراة الودية الثانية على أرضية ملعب المدينة في الرباط. وشهدت المباراة ندرة في فرص التسجيل من الجانبين، حيث لم يتمكن المنتخبان من خلق فرص حقيقية للتهديف في ظل غياب الفعالية الهجومية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبين في إطار ودي بعدما تمكنت لبؤات الأطلس من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. وتندرج هاتان المباراة الوديتان في إطار التجمع الإعدادي الأول للمنتخب المغربي النسوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها إقصائيات الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. وإلى الدار البيضاء، أسدلت الدورة 5 من أفريكا سبورت إكسبو ستارها بعد أن استقطبت 21,000 زائر على مدى 4 أيام جمعت بين رهانات الاقتصاد والصناعة الرياضية ومختلف أوجه الممارسة الرياضية في موعد احتضنه مكتب المعارض بالدار البيضاء. وذكر بلاغ للمنظمين أنه على مدى الفترة الممتدة من 8 إلى 11 من أكتوبر استقبل المعرض 21,000 زائر قدموا من 40 دولة إلى جانب 180 عارضا يمثلون 20 بلدا على مساحة بلغت 18,000 متر مربع. وفي خبر آخر، أعلنت شركة الفورمولا 1 عن عودة منافسات رياضة السيارات الأولى إلى القارة الإفريقية مطلع ثلاثينيات هذا القرن، وذلك بموجب اتفاق يمتد لعشر سنوات لتنظيم جائزة كبرى في رواندا. وأوضحت الشركة المديرة للبطولة في بيان أن تنظيم الجائزة الكبرى الإفريقية يأتي تتويجا لسنوات من العمل الرامي إلى توفير كافة الشروط اللازمة بشراكة مع الجهات المعنية لإقامة هذا الحدث الرياضي بشكل مستدام في القارة. وبحسب البيان ذاته، من المقرر أن تقام أول جائزة كبرى برواندا بمجرد اكتمال بناء حلبة جديدة مصممة خصيصا لهذا الغرض في منطقة بوجيسيرا على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة كيغالي، وهو ما يتوقع حدوثه مطلع العقد المقبل في ظل افتقار رواندا حاليا لحلبة جاهزة قادرة على احتضان هذه المنافسات. نختم بعالم الكرة الصفراء. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز أمام البلجيكي زيزو بيرغس في الدور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة، وفق ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين. واستفاد زفيريف من غياب الإيطالي يانيك سينير المصنف أول حاليا حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ما سيؤدي لفقدانه النقاط التي حصدها في البطولة التي أحرز ألقابها العام الماضي خلال الفترة ذاتها. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، ماب راديو،
11: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان وومبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
12: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 2050 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسورة نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري وتفاصيله.
0: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التلفيدية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور التطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوضة السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القصري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافت أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
1: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
12: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027 ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام اللاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني، يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
15: هذا شرف لنا كبير بأنه المغرب ديالنا أنه زوين، وكيبغوا يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
16: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
17: الماروك سي ان بيي تري اكويون إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
18: Map Radio. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
19: أعلنت تطبيق المراسلة الفورية واتساب المملوك لشركة ميتا طرح إجراء أمني جديد يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول إلى التطبيق إذا كانت أنظمة التشغيل على أجهزتهم قديمة، وذلك على نظامي أندرويد وإي أو إس، مع توجيه المستخدمين إلى الخطوات اللازمة لتحديث أجهزتهم ومواصلة استخدام التطبيق، ولا يتطلب هذا الإجراء تثبيت إصدار جديد من التطبيق، إذ يوجه المستخدمين إلى إعدادات أجهزتهم لتثبيت أحدث تحديث متاح لنظام التشغيل، فيما لم يحدد واتساب حتى الآن قائمة بالإصدارات التي سيمنع مستخدميها من تسجيل الدخول. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز أمن المستخدمين، لا سيما مع احتمال تعرض الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة للاستغلال بسبب الثغرات الأمنية، مما قد يتيح للمهاجمين تثبيت برمجة خبيثة والوصول إلى البيانات المخزنة عليها. وبدأ واتساب طرح الميزة تدريجيا على حسابات محددة لمستخدمي أندرويد وإي أو إس من خلال تحديث ينفذ من جانب الخادم دون الحاجة إلى تثبيت إصدار جديد من التطبيق.
18: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة تسلط الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. ويستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابة مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم. يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
2: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي. معا وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحيوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك، أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين.

0: في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد وسبع امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
1: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وفي إطار الاهتمام المتجدد بالحلول الدائمة، شجعت المجموعة المفوضية على معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري وفقا لولايتها، مؤكدة أنه لا يوجد بديل عن السلام. وفي هذا السياق حثت المجموعة المفوضية السامية على اغتنام كل الفرص للمساهمة في العمليات السياسية وكذا جهود السلام والتنمية التي من شأنها أن تفضي إلى حلول دائمة، وأضافة أن ذلك يشمل على الخصوص توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية فضلا عن تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للسياقات الخاصة. وينسجم هذا الإعلان مع موقف المغرب الذي يحظى بدعم رسمي من عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي كان قد دعا قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة تركيز جهودها على تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، ما يعطي الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة توطين في بلدان ثالثة بناء على الاختيار الحرة والطوعية للسكان المعنيين.
0: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول الذي قادت 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. هذا الاختيار يأتي خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة المنعقد في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نظام التناوب على المسؤوليات داخل هذه الهيئة، حيث من المرتقب أن يتولى المغرب منصب النائب الأول للرئيس سنة 2027، ثم يتولى رئاسة المجموعة في عام 2028. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من إفريقيا هذا اليوم. وإلى العناوين: المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي يؤكدان شراكتهما لتعزيز قدرة اقتصادات القارة على الصمود ببانكوك. جنوب إفريقيا: المحكمة الدستورية تصادق على 181 مرشحا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. بأبيجان: المغرب يشارك في البطولة الإفريقية الأولى للفنون القتالية المختلطة 2026. أكدت المجموعة الإفريقية وصندوق النقد الدولي التزامهما بتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي للقارة. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
1: شدد رئيس هذه الهيئة ووزير المالية والشؤون الاقتصادية الغامبية سيدي كايتا والمدير العام لصندوق النقد الدولية كريستالينا جورجيفا في بيان مشترك صدر عقب اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك على ضرورة تعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والرفع من تعبئة الموارد الداخلية وتشجيع نمو اقتصادي شامل يعزز توفير فرص الشغل. وأضاف البيان أنه على الرغم من تداعيات التوترات في الشرق الأوسط متوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في أفريقيا 4.5% خلال عام 2026 في حين يرتقب أن ينخفض التضخم إلى 9.3% مشيرا إلى استمرار الضغوط الكبيرة على المالية العامة. ولا تزال الهشاشة المرتبطة بالمديونية مرتفعة في عدد من الاقتصادات الإفريقية لتحد تكاليف خدمة الدين من الموارد المتاحة لتمويل التنمية ويؤدي تراجع المساعدة الخارجية وارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم هذه الضغوط التي قد تزداد حدتها نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال حدوث ظاهرة النينيو. وفي مواجهة هذه التحديات شدد الطرفان على أهمية احتواء التضخم والحفاظ على استدامة الميزانية والدين فضلا عن تعزيز السياسة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الحكمة والشفافية. وأكد على ضرورة تعزيز تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال اعتماد أنظمة جبائية حديثة وفعالة ومنصفة مع توجيه النفقات العمومية بشكل أكثر دقة بما يضمن حماية الفئات الهشة والاستجابة لاحتياجات التنمية وتمويل استثمارات قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
5: قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا لصالح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وأمرت اللجنة الانتخابية المستقلة بقبول ترشيحات 181 مستشارا عن الحزب في 6 بلديات استعدادا للانتخابات المحلية المقررة في 4 نوفمبر المقبل. وألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد القرار الصادر عن المحكمة الانتخابية في 16 من شتنبر الماضي والذي قضى باستبعاد هؤلاء المرشحين من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة. وكانت اللجنة قد رفضت لوائح الحزب بدعوى عدم المصادقة النهائية على إذاعها عبر منصاتها الإلكترونية قبل انتهاء الأجال المحدد رغم تحميل الوثائق المطلوبة وأداء التأمينات المالية اللازمة. في الختام، تتواصل بالعاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيجان البطولة الإفريقية الأولى للفنون القتالية المختلطة غاما MMA 2026 بمشاركة وفود من 14 بلدا من بينها المغرب. ويمثل المغرب في هذه المسابقة المنظمة تحت رعاية الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة غاما على مستوى الحكام السيد ربيع القرافي حكم غاما MMA وعلى مستوى الرياضيين اللاعب عمار العسري أقل من 74.9 كيلوغرام في فئة الأمل. بهذا نصل إلى الختام، في أمان الله.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو.
6: ماب راديو.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تدشن بالرباط جامعة لالا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة لالا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة لالا أسماء أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
2: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للسم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة لالا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة لالا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
0: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
7: بفضل مؤسسة لالا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة لالا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
0: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء ولمؤسسة لالا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
1: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
0: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح به، وأضح أضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تم دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
6: أهلا بكم. نبض نعتاد عليه كل يوم حتى ننسى أنه من أهم الإشارات التي يخبرنا بها الجسم. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتوقف عند صحة القلب وأهم عوامل الخطر والعلامات التي تستدعي الانتباه وكيف نحافظ على قلب سليم. نرحب بالدكتورة هالة الأصيلي أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة.
8: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
6: دكتورة هالة، لنبدأ من الأساس، شنو العوامل اللي كتهدد الصحة ديال القلب؟ واش يمكن يعني القلب يكون مهدد للخطر دون أي أعراض ما كتبانش؟
8: العوامل جد مهمة اللي تقدر تهدد صحة القلب هي السن. السن، ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، التدخين، دوك استهلاك الكحول، والعوامل العائلية الجينية التي قد وراثية. أما بالنسبة لبعض الأمراض تقدر تبان بشكل فريمون بروتال وتقدر تؤدي للموت المفاجئ، ولكن داكشي كيخص الامراض الجينيه الوراثيه. من الاهم نشخصوها بشكل
6: قبلي، يعني لازم انه يكون تشخيص. الم الصدر وضيق التنفس والخفقان، يعني القلب ما كيبقى يضرب، واش هما اعراض اللي ما خصش نتجاهلوها ويمكن انها تكون مشكل في القلب؟
8: دقات القلب، مشكل دقات القلب هو مشكل اساسي وخص الفحص الكامل، فحص شامل، فحص دوك عند الطبيب، ليزاناليز. دونك الواحد خصو يدير ليزاناليز اوموا مره في العام. وبالنسبه لدوك دقات القلب ضروري خصنا نشوفوا لا تيرويد، دوك الغده، دوك اللي تقدر تخلق مشاكل في دقات القلب. وبالنسبه للمسنين، دوك ابارتير دو 65 عام، دوك خص واحد التشخيص دوك بوسيله التخطيط، دوك لو سي جي، باش كنقلبوا على مشاكل وتيرات القلب.
6: نعم دكتوره هلا، قلتي انه خاص التشخيص ديال القلب مرة في السنة، واش يعني لكل أشخاص أو الأشخاص يعني اللي كيعانيو من أمراض مزمنة أو على حسب السن؟
8: لا، ماشي ضروري كل أشخاص، خص أن تشيك أب أنوال بالنسبة للأشخاص كاملين، ولكن بالنسبة لفحص القلب خص الناس اللي عندهم دوك ارتفاع الضغط الدموي، السكري، هذوك الناس اللي أكثر
6: معرضة
8: لمشاكل القلب.
6: نعم دكتورة هلا، قلت ارتفاع ضغط الدم، السكري والكوليسترول، يعني هي من العوامل أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لنا المشاكل في القلب.
8: بيان سور، المشاكل ديال ارتفاع الضغط، السكري، تقدر اون بروميي ليو تقدر تعطي مشاكل ضعف القلب، ضعف عضلات القلب. يقدروا يتراكموا دوك الكوليسترول في العروقه ديال القلب وتؤدي بنا الجلطه، دوك جلطه القلب. ديك الساعات خاص القسطره للفحص دوك الشرايين. اما بالنسبه للسكري، دوك هو جد خطير. علاش؟ حيت يقدر يتسبب مشاكل، يقدر لو باسيون ما يقدر يحس حتى شي حاجه، ويقدر يكون عنده جلطه، يقدر باغ اكزومبل غير يضروا كرشو، ولا يضروا عنده اعراض اللي ما عندهمش علاقه بالقلب، ولكن راه سي لو كور. دونك بارفوا كيمشيو للمستعجلات، كيتسحب لهم راه كاين مشكل ديال المعده، لوغ كو سي المشكل ديال القلب، العروقه كيتبوشاو.
6: وكذلك كاين مشكل ديال التنمل ديال الجانب الايسر من الجسد، هو كذلك ممكن يكون عرض على مشكل في القلب؟
8: نعم، هو من ضمن الاعراض المهمه هو التنمل، هو واحد الالم في الصدر اللي يقدر ينتشر في دوك في هاد لافون برا لو برا، ويقدر ينتشر على نيفو دو لا نوك. هادو سي دي سين فريمون تيبيك ديال جلطه ديال العروقه ديال القلب.
6: دكتوره هلا، النشاط البدني والتغذيه والنوم والتدخين، الى اي حد يمكن ان تؤثر العادات اليوميه ديالنا او ان تحمي القلب؟
8: احنا الماكله ديالنا جد دسمه، دونك خص اول حاجه الاكل خصو يكون متوازن. خصنا نتفاداو الماكله مقليه، دونك خصنا اون دو بريفيليجي زويته بلديه، لويل دوليف، نحيدو علينا داك تو سكي فريتور. دونك هما اللي كيسبوا دوك تراكم داك لو موفي كوليسترول في الشرايين ديالنا. il faut faire beaucoup de sport donc خص الواحد ممارسة donc الرياضه بشكل
9: منتظم
8: exactement donc au moins كل نهار ولكن الرياضه ماشي ضروري donc le sport intensif خص au moins une marche خص الواحد يتمشى une marche rapide كل نهار donc une petite demi-heure ou la 45 minutes par jour.
10: كرسالة أخيرة ممكن نوجهها للمشاهدين والمواطنين لحماية صحة القلب ديالهم.
8: كنتهز هذه الفرصة هذه دوك في هذا الشهر هذا ديال اللي كيحتفل بصحة القلب باش نوجه بعض دوك لي كونساي للمغاربة أنهم يحافظوا على صحة القلب ديالهم، أن الوقاية ما كتبداش بالمرض، الوقاية كتبدا من الأول قبل ما نمرضوا. دوك الواحد خصو ينتبه للماكلة ديالو، ينتبه على نمط العيش ديالو، وسورتو سورتو ما يكمش باسكو التدخين هو دوك السبب الرئيسي ديال مشاكل القلب اللي كنعيشوه هنا في المغرب وفي العالم.
10: شكرا لك دكتورة هلا، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
8: شكرا لك.
10: صحة القلب لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل تبدأ من العادات التي نعيشها كل يوم. فلننتبه إلى إشارات القلب ولنحافظ على نبضه اليوم وكل يوم. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك.

0: ماب راديو. ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي تفاصيله.
2: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للسم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
3: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
1: إلى ذلك، أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
4: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
1: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح بها، وأضح أضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام، بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف، ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابة مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابة مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
1: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 2597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيلا جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
0: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غنتكلموا على الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني. فالثقة هي رأس مال اجتماعي كيربط الأفراد والمؤسسات مع بعضهم البعض. أما التعاون فهو آلية جماعية لتحقيق المنفعة المشتركة وتلبية الاحتياجات الأساسية، والرابط بينهم هو لما كتكون الثقة موجودة، فهي اللي كتقلل من التوتر الاجتماعي وكتزيد من القدرة على العمل الجماعي. لذلك الثقة الاجتماعية من أهم المظاهر اللي كتعبر على أن الفرد قادر على الاندماج داخل المجتمع وعلى بناء علاقات إنسانية إيجابية وعلى تفاعله باستمرار مع مؤسسات المجتمع المختلفة. واكتسابها ما كيجيش بصورة فطرية مكتملة، بل كيتشكل تدريجيا من خلال التنشئة الاجتماعية والتجارب اللي كيخوضها الفرد في المجتمع. وعملية اكتساب الثقة الاجتماعية كتبدأ منذ الطفولة، خاصة إذا لقى الطفل الأمان العاطفي والدعم الكافي، كيفهم أنه ممكن يكونوا الآخرين اللي ولو بعد عليه مصدر للدعم والمساعدة. وحتى تلقي المعاملة المتوازنة والوفاء بالوعود والاستماع له باهتمام وإعطاء فرصة للتعبير الحر، عوامل كتساعد على بناء الثقة بالنفس والثقة في الآخرين وفي مؤسسات المجتمع وفي مؤسسات الدولة. ومن اللي كيعيش الفرد عدم الاستقرار أكيد غيلقى صعوبة في بناء الثقة الاجتماعية، لأنه كيصبح حذر أكثر من المطلوب في علاقته وأيضا في تعامله. وفي مرحلة لاحقة بعد الطفولة كيوسع الفرد دائرة التفاعل الاجتماعي دياله، بداية من المدرسة، وكيصبح خارج فضاء البيت وكيتعامل مع أفراد غريبين على أفراد الأسرة دياله، وكيتعلم تعايش معهم بأفكارهم وخلفياتهم الاجتماعية، وأيضا من خلال العمل الجماعي والأنشطة المشتركة والمشاريع المدرسية، وكيبدأ يكتسب مهارة التعاون وتقاسم المسؤوليات واحترام القواعد وتدريبه على حل الخلافات، وهي مهارات ضرورية لبناء الثقة والتعاون داخل المجتمع. ودائرة المعارف كتوسع أيضا مع خلق صداقات اللي كتساهم في تشكيل السلوك الاجتماعي، لأنها علاقة يومية وطبيعي يتعلم من خلالها مبادئ المشاركة والمساعدة والتفاوض والتضامن بمشاركة أصدقاء مثلا في إنجاز مهمة أو نشاط معين أو المشاركة في أنشطة رياضية. كيتعلم أن تحقيق الأهداف المشتركة خاصه ثقة بالآخرين والاعتماد المتبادل. حتى التجارب الإيجابية مع الأصدقاء والزملاء كتعزز توقع الفرد بأن التعاون يمكن يؤدي لنتائج مفيدة للجميع. فالثقة الاجتماعية مرتبطة ارتباط وثيق بالتجارب اللي كيعيشها الفرد داخل المجتمع، وكتشكل من اللي كيلاحظ أن الآخرين كيحترموا القواعد الاجتماعية، وأن المؤسسات كتأدي أدوارها المطلوبة، وأن الحقوق والواجبات كيتم التعامل معها بإيجابية. هاد الأمور كتعطيه شعور بوجود قدر من الاستقرار في البيئة دياله. أما إذا شعر بالخوف أو بالتمييز أو بعدم احترام القواعد، غتراجع عنده الثقة الاجتماعية وغيكون أكثر ميل للإنغلاق أو الاعتماد على دوائر اجتماعية ضيقة. أما السلوك التعاوني فهو كيرتبط بالقيم اللي كيتعلمها الفرد داخل المجتمع، بحال التضامن والمسؤولية والمساعدة المتبادلة، وكيتعاون من اللي كيدرك أن مصالحه ما كتنفصلش بصورة كاملة على مصالح الآخرين. ويمكن يبان هذا السلوك صور متعددة، بحال مساعدة الجيران في قضاء بعض الأغراض مثلا الرحيل وفي التنقل، وفي مشاركتهم في حل بعض المشاكل، ومساعدة أبنائهم في الدراسة، ومرافقة أحدهم مثلا للمستشفى، والوقوف

أن الممارسة المتكررة للتعاون كتساعد على تحويله من سلوك مؤقت إلى عادة اجتماعية راسخة. وحتى وسائل الإعلام والفضاء الرقمي صبحوا مؤثرين في تكوين الثقة والسلوك الاجتماعي، لأن المحتوى اللي كيشجع على الحوار واحترام الاختلاف والمبادرات الجماعية يمكن ليه يعزز قيم التعاون، بينما ممكن تؤدي المعلومات المضللة وخطابات الكراهية والتنميط السلبي لإضعاف الثقة بين أفراد المجتمع. لذلك أصبح من الضروري تنمية التربية الإعلامية والرقمية حتى يتعلم الفرد التحقق من المعلومات. ومن منظور سوسيولوجي يمكن القول بأن الثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني كيرتبطوا أيضا بما يسمى رأس المال الاجتماعي، أي شبكة العلاقات والقيم والمعايير اللي كتسهل التعاون بين أفراد المجتمع. فكل ما كانت العلاقة الاجتماعية قائمة على الثقة والتبادل والاحترام، ازدادت قدرة الجماعة على تحقيق أهداف مشتركة. وعلى ضوء كل هذه المعطيات، فاكتساب الفرد للثقة الاجتماعية والسلوك التعاوني هو عملية مستمرة كتبدأ بالأسرة وكتمتد للمدرسة والأصدقاء والعمل ثم المؤسسات والمجتمع المدني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي تفاصيله.
2: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للسم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلي توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
1: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن.

0: أسماء الخياري وتفاصيله.
1: بفضل مؤسسة تلال الأسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة تلال الأسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية. يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
0: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء ولمؤسسة لالا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار لجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
0: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح بها. وأضاف وأضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام، بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف، ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
3: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوة المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا. المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وزير الاقتصاد الإيطالي يؤكد مواصلة الحكومة لسياسة الانضباط المالي. أهلا بكم من جديد. أكد المدير المساعد لإدارة الأسواق النقدية والرأسمالية بصندوق النقد الدولي جيسون وو ببانكوك أن النظام البنكي المغربي يظل متينا ومربحا ويتمتع بمستوى جيد من الرأسمالة رغم الصدمات، بما يجعله ركيزة أساسية للنظام المالي للمملكة. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
2: السيد وو قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولية التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري ببانكوك في تايلاند، قال إن النظام البنكي المغربي يظل متينا ويتمتع بالسيولة والربحية فضلا عن مستوى جيد من الرأسمالة، ويكتسي هذا العنصر أهمية بالغة بالنظر إلى أن القطاع البنكي يشكل الركيزة الأساسية للنظام المالي. وفي معرض حديثه عن آفاق النمو بالمملكة، اعتبر المسؤول بصندوق النقد الدولي أن معدل النمو المتوقع لسنة 2026 والبالغ 4.5% يمثل مستوى قويا إلى حد ما، يعكس انتعاش النشاط الفلاحي ودينامية القطاعات غير الفلاحية على حد سواء. وأشار في المقابل إلى أن المغرب لا يزال معرضا لعدد من عوامل المخاطر الخارجية، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى ضغوط على العملات الأجنبية. وفي هذا السياق شدد السيد وو على ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والحفاظ على اتساق السياسات الميزانية ومواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العمومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5% سنة 2026 و 4.2% سنة 2027 وفقا لآخر توقعات المؤسسة. أما معدل التضخم فمن المرتقب أن يستقر عند 0.9% سنة 2026 قبل أن يرتفع إلى 1.4% سنة 2027.
3: وإلى المندوبية السامية للتخطيط، تتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4.7% خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وذلك بالاستناد إلى الفرضية الأساسية المتعلقة باستقرار نسبي لأسعار الطاقة وغياب أي صدمة رئيسية جديدة. وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع من نفس السنة أن هذا التحسن يرتكز بشكل أساسي على تراجع وتيرة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة به مع اكتمال أعمال الصيانة التي ميزت الفصلين الثاني والثالث، وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وأضافت أن النمو سيظل مدفوعا بمساهمة مهمة لقطاعات الفلاحة والخدمات تقدر بأربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من سنة 2026. وفي الختم، أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جان كارلو جورجيتي بيروما أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة. إكرام جعفري في المتابعة.
5: وكالة الأنباء الإيطالية نقلت عن الوزير إنسامد خلال استعراض وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال بند الاستثناء الذي يتيح الاتحاد الأوروبي بما يسمح بهامش الانحراف في الموازنة بنسبة 0.3% وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027. وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توخي الحذر، معتبرا أنه من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار في وقت تتلبد فيه أفاق الاقتصاد بغيوم العواصف. وفي هذا الصدد، توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 بعدما سجل 3.1% سنة 2025 قبل أن يرتفع مجددا إلى 3.4% عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
3: وصلنا إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: ماب راديو،
7: ماب راديو،
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان وومبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفالا مغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
3: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 1859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
0: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
1: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
0: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل 2 ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار لجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور التطورات الدبلوماسية التي أعقبتها ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
0: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح بها. وأضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
3: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوة المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محلة جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيلا جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة تسلط الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. ويستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابة مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة. وتشمل المهام المعروضة الإجلاء الصحي ونقل المؤن والمعدات الطبية ودعم فرق البحث ومراقبة الحدود، مستفيدة من قدرة الحصان على الحرب الحركة والتحمل والموثوقية وتعدد الاستخدامات. في هذا السياق أكد الرائد أنس الصائغ من مفتشية سلاح الخيالة أن مشاركة سلاح الخيالة في الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة تأتي تنفيذا لتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله من خلال عرض يحمل عنوان الفرس في صفوف سلاح الخيالة رفيق السلاح في خدمة الأمة. ويخصص الرواق حيزا لدور الحصان في الحفاظ على تقاليد الفروسية داخل القوة المسلحة الملكية وتجسيد أصالتها من خلال إبراز المظاهر المرتبطة بالأزياء والسيوف والرماح والسروج والعدة التقليدية إلى جانب صور توثق حضور سلاح الخيالة في مناسبات وطنية وعروض للفروسية.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو
7: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
4: نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان وومبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
3: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل. مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 1950 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة. وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسورة نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
0: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية برباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
1: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
0: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل صوتين ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار لجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
2: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
0: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح به. وأضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراجي.
3: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوة المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني، يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032، في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيل جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة، التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: شكلت الدورة 12 لمعرض كوسميتيك 360 مناسبة لتسليط الضوء على سلسلة الورد العطري بقلعة مقونة، ويمثل الوفد المغربي في هذه التظاهرة الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري في ماغوز، إلى جانب نحو 10 مقاولات تنشط في قطاعات مستحضرات التجميل والعطور والابتكار. ويسلط الرواق المغربي الذي افتتحته القنصل العام للمملكة بباريس حبيب الزموري الضوء على دينامية توسيع شبكة التعاونيات الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات بين الفاعلين في صناعة مستحضرات التجميل.
9: مشاركة المغرب للمرة الثالثة في هذا المعرض تشكل فرصة لتعزيز التبادلات مع مهني القطاع وعقد شراكات من شأنها تسهيل تسويق المنتجات المغربية على الصعيد الدولي، كما تساهم في الحفاظ على تراث بيئي وثقافي متجدر بعمق في الذاكرة الجماعية والتقاليد المغربية.
10: سعداء جدا بهذه المشاركة هذه، لأنه فرصة مهمة بالنسبة لنا كفيدرالية وبالنسبة للقطاع ديال الورد العطري اللي هو واحد سلسلة القيمة اللي هو مهمة من داخل سلاسل القيمة وسلاسل الإنتاج اللي كتميز الفلاحة ديالنا الفلاحة المغربية، وهي بوابة لانفتاح العالم.
8: ومن شأن المشاركة المغربية في هذه التظاهرة التي تنظم مرتين سنويا بباريس أن تسهم في تعزيز حضور الورد العطري المغربي ضمن سلاسل القيمة الدولية، وتشجيع إبرام شراكات واستثمارات جديدة في مجال تثمين هذا المورد الطبيعي.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
11: Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdelkader Amara, a appelé à Marrakech à placer la réduction du reste à charge des ménages au cœur de l'évaluation de la généralisation de la couverture médicale et à garantir un accès effectif, équitable et financièrement accessible aux soins, tout en préservant la soutenabilité du système national de santé. Et ce, lors d'une conférence internationale organisée par le Conseil de la concurrence sous le thème « La politique de santé au Maroc, concurrence, régulation et gouvernance à l'ère de la couverture sociale universelle ».
12: Le Conseil économique, social et environnemental a saisi cette occasion pour mettre en avant les avancées majeures réalisées par le Maroc en matière de généralisation de la couverture sanitaire. C'est une occasion aussi pour préciser que 88% de la population bénéficie désormais de cette couverture. Cette évolution constitue une avancée considérable parce que la couverture sanitaire représente un enjeu essentiel pour l'ensemble des citoyens et figure parmi les questions auxquelles Sa Majesté le Roi Mohamed VI accorde une attention particulière. À cette occasion, le président du Conseil économique, social et environnemental a fait remarquer que la généralisation de la couverture médicale et la mise à niveau de l'offre de soins constituent deux dimensions indissociables d'un même chantier, estimant que l'ouverture des droits ne suffit pas lorsque les professionnels, les équipements ou les services nécessaires ne sont pas disponibles.
13: Il y a différents avis et différentes expériences qui sont relatées. La préoccupation du Conseil de la concurrence dans ce cadre particulier, c'est d'abord de voir comment tout ceci peut se faire. Bien évidemment, avec l'intervention du secteur privé qui a toute sa place dans ce secteur, avec l'attractivité nécessaire pour qu'il y ait le maximum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée créée, et tout ceci dans une logique de bonne concurrence, de respect de la loi, de l'éthique, respect également de la qualité de l'offre et de la soutenabilité donc du coût de cette offre.
14: La partie couverture maladie, qui est l'objet de cette journée d'études, le fait que nous ayons réussi cette généralisation pose aujourd'hui d'autres défis qui sont relatifs à la fois à la soutenabilité financière, mais également à la mise en place d'une offre de soins qui soit une offre de qualité et qui permette effectivement aux citoyens, là où ils sont sur le territoire marocain, de pouvoir accéder à des hôpitaux de qualité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.
12: À cette occasion, M. Amara a également estimé que la réussite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire doit désormais être appréciée non seulement à travers le nombre de personnes immatriculées, mais également au regard de la capacité de chaque citoyen à accéder aux soins dont il a besoin au moment opportun, dans des conditions de qualité et sans que leur coût constitue un obstacle.
6: شبكة مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على

0: الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان وومبولي. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي التفاصيل.
1: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيومهني للصم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبلييه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 1859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل رأس مال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
0: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية محاطين بأسرهم.
0: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء ولمؤسسة للا أسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل 2 ضد و7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2000 و

0: بيته، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء، بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور التطورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
1: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته، تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما عربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
0: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح بها، وأضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول الذي قادت 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن، خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دولياً، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيلا جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
4: خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، انتخب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب يأتي غدا انتخاب أحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس، إذ ينص الفصل 62 من الدستور على انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين اثنين وثلاثة أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ما برافو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100%
5: Face aux défis de croissance et d'urbanisation en Afrique, la modernisation du secteur ferroviaire s'impose comme une priorité stratégique. C'est ce qu'a souligné à Rabat Mohamed Rabi Ekhli, directeur général de l'Office national des chemins de fer et président de l'UIC, International Union of Railways, région Afrique. Et ce, lors de l'ouverture du forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI par l'ONCF et l'Union internationale des chemins de fer.
6: On a aujourd'hui, grâce à l'ONCF et sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, un panel extrêmement diversifié qui va nous permettre d'avoir des solutions pour le financement du rail en Afrique. Et en particulier pour nous, pour l'Union internationale des chemins de fer, ce sera l'occasion aussi de lancer une coalition pour l'utilisation d'une chose dont on parle beaucoup, des crédits carbone pour le financement du ferroviaire, en Afrique évidemment, mais aussi au niveau international. En effet, aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des crédits carbone pour financer les infrastructures ferroviaires, parce que les mécanismes, notamment internationaux, sont compliqués.
5: Initié sous le thème « Solutions d'investissement et de financement pour l'avenir ferroviaire de l'Afrique », le forum sur le financement des projets ferroviaires en Afrique réunit plus de 200 participants issus de 20 pays. Il est structuré autour de sessions consacrées à la mobilisation des capitaux et aux mécanismes de financement innovants, au financement du transport ferroviaire urbain, à l'intégration régionale et aux corridors de fret, ainsi qu'à la préparation des projets à la bancabilité.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: مسؤولون ودبلوماسيون من بينهم سفيرة فنلندا في المغرب يستقبلون في هذا الحفل الرحلة الافتتاحية لخط جوي جديد يربط بين أغادير وهلسنكي، تشرف عليه شركة الطيران الفنلندية فيناغ، خطوة يرى فيها المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسا آفاقا تفتح للتطوير برسم المواسم المقبلة.
8: السياح الوافدين من الدول السكندنافية كان دائما محط أنظار المهنيين السياحيين في أكادير.
7: وضمانا لربط جوي مباشر طيلة الموسم الشتوي، تمت برمجة رحلة واحدة بوتيرة أسبوعية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الجاري إلى ما تم أبريل 2027، برمجة تسهل وصول الزوار الفنلنديين وغيرهم من زوار شمال أوروبا إلى وجهة أكادير.
9: تدشين هذا الخط الجوي يجسد تعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا. افتتاح هذا الخط يمثل عودة شركة فيناغ إلى أكادير بعد غياب دام عدة سنوات.
7: وإلى جانب تعزيز الربط الجوي، يتوقع المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوسماسة أن يثمر هذا الخط الجوي نتائج إيجابية تعم المنظومة السياحية الجهوية بمختلف مكوناتها.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
3: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تدشن بالرباط جامعة للا أسماء بشراكة مع معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه. المغرب يقدم للعالم أول جامعة دامجة. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء تزور أطفال المغاربة وبنميين. مؤسسة للا أسماء تتجاوز عتبة 1100 مغربي مستفيد مجانا من زراعة القوقعة. بالأمم المتحدة، اللجنة الرابعة تعتمد قرارا يكرس القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم من جديد. أشرفت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالرباط على تدشين جامعة للا أسماء، أول جامعة دامجة في العالم. فاطمة الزهراء الراجي وباقي تفاصيله.
2: يعكس تدشين هذه الجامعة الالتزام القوي والراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتطوير التميز العلمي والنهوض بالابتكار في خدمة الصحة وتحسين ظروف العيش والإدماج السوسيو مهني للسم وضعاف السمع. وأوضح بلاغنا لمؤسسة للا أسماء أن هذه الجامعة التي تحظى بشركاء مرموقين من قبل معهد باستور وشيكاغو ولوفان ومونبوليه توفر مسارا دراسيا مجانيا في علوم السمع بفضل 4 مدارس و16 دبلوما تمتد من شهادة التكوين إلى الماستر، مفتوحا أمام كافة الشباب سواء من الصم أو من ذوي السمع العادي معا. وعلى مقاعد الدراسة نفسها سيصبحون معالجي ومترجمي ومهندسي ورواد أعمال المستقبل، مضيفا أن المجتمع برمته بإمكانه تعلم الولوجية في أفق سنة 2030 داخل هذه الجامعة. وبحسب البلاغ، صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء فتحت بذلك أبواب حرم جامعي غير مسبوق سواء على مستوى المنطقة أو في أوروبا، إذ يجمع لأول مرة بين علاجة السمع ولغات الإشارة والتكنولوجيا والمهن لفائدة الطلبة الصم وضعاف السمع وذوي السمع الطبيعي، علما أن المسار الدراسي في علوم السمع مجاني، مشيرا إلى أنه بعد أزيد من 11 قرنا على تأسيس جامعة القرويين بفاس سنة 859 تقدم المملكة من جديد نموذجا مبتكرا للتعليم العالي. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي جعل الرأسمال البشري والإدماج في صلب مشروع المملكة، وبفضل الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء بات يتوفر على مؤسسة ليس لها مثيل في العالم. ولدى وصولها كان في استقبال صاحبة السمو الملكية البروفيسور نوال بويحياوي رئيسة جامعة للا أسماء قبل أن تزيح سموها الستار على اللوحة التذكارية.
0: هذا وقامت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء اليوم بالمركز الوطني للترويض والعلوم العصبية بالرباط بزيارة شباب مغاربة وأطفال بنميين استفادوا مؤخرا من عمليات زراعة قوقعة الأذن. أسماء الخياري والتفاصيل.
10: بفضل مؤسسة للا أسماء استفاد أزيد من 1100 مغربي من هذه العمليات بالمجان. وذكر بلاغ للمؤسسة للا أسماء أن برنامج نسمع الذي يعكس العناية الموصولة والالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية، يكرس أيضا الالتزام الدائم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. أوضح المصدر ذاته أن صاحبة السمو الملكي زارت 10 من هؤلاء الأطفال، 5 من المملكة المغربية و5 من بنما، ممن خضعوا لعمليات جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، محاطين بأسرهم.
0: إلى ذلك أعربت سفيرة بنما بالمغرب إزباث كويل مورسيا عن شكر السيدة الأولى لبنما ماريسيل كوهين دي مولينو وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكية الأميرة للأسماء ولمؤسسة للأسماء إثر عمليات زراعة القوقعة التي استفاد منها 5 أطفال بنميين في إطار البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية ب 152 صوتا لصالح القرار، من بينها صوت المغرب مقابل 2 ضد و 7 امتناعات عن التصويت. ويتم عادة اعتماد مشروع هذا القانون الذي قدمه الرئيس السنغالي للجنة الرابعة دون تصويت وفقا لممارسة توافقية معمول بها منذ سنة 2006، إلا أن النص خضع هذه السنة بشكل استثنائي لعملية تصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة. وشمل كافة مشاريع القرارات 23 المعروضة على أنظار اللجنة الرابعة دون استثناء بما فيها تلك التي تعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت. في شأن آخر، دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة اليوم بجنيف خلال الدورة السنوية 77 للجنة التنفيذية للمفوضية إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف خيارات الحلول الدائمة المتاحة أمامهم في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطور الدورات الدبلوماسية التي أعقبتها. ياسين الزكراوي.
1: السفير والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف تود ستيغيردا قال في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، قال إن هذه هي المجموعة من الدول ترى أنه بالنظر إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 وتطورات الدبلوماسية التي أعقبته تتاح الآن للساكنة إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل. وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة ينبغي أن تتخذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم وتهيئة الظروف التي تمكنهم من الولوج إلى مستقبل أكثر كرامة. وتضم هذه المجموعة دولا تمثل مناطق مختلفة من العالم وتساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية سواء على المستوى المالي أو من خلال تعبئة مواردها الوطنية. كما أعربت المجموعة عن شكرها للمفوض السامية برهم صالح على جعله أوضاع النزوح الممتدة أولوية، مشددة على أن وضع حد لهذه الأوضاع أمر لا غنى عنه لضمان استدامة العمل المهم الذي تطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
0: أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه تمت متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال شاركوا في تجمهر غير مصرح به يوم 12 أكتوبر الجاري. وكيل الملك أوضح في بلاغ له أنه بتاريخ 12 من أكتوبر 2026 نظم مجموعة من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 40 شخصا بينهم 14 امرأة تجمهرا غير مصرح به. وأضح أضاف أنه أمام حالة الفوضى التي أحدثها هؤلاء الأشخاص بالشارع العام بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين، تدخلت القوة العمومية لتفريق التجمهر وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، حيث تمت دعوة المتجمهرين لفض التجمهر إلا أنهم رفضوا ذلك. المصدر ذاته سجل أنه بعد محاولة قوات الأمن تدخل لتفريق المتجمهرين تمت مقاومتهم بالعنف ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم للمستشفى للخضوع للعلاج، مشيرا إلى أنه على إثر هذه الواقعة أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع أسفر عن إيقاف 7 أشخاص ممن شاركوا في التجمهر المذكور تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستنادا لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملائمة، تقرر حسب المصدر ذاته متابعة 4 منهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم مع إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون بما في ذلك حقهم في الدفاع. تسلط القوات المسلحة الملكية ضمن مشاركتها في الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة الضوء على عدد من أدوار الحصان العسكري، إلى جانب استحضار فرسان محلات السلطان مولاي الحسن الأول ومكانة الفروسية في تاريخ المؤسسة العسكرية. عودة إليك فاطمة الزهراء الراشي.
2: يستعرض رواق القوات المسلحة الملكية جانبا من تاريخ الفرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة، كما يبرز مكانة الفرس داخل المحلات السلطانية ودوره في تجسيد الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. في هذا الصدد أوضح الدكتور حميد الفرخ الأستاذ الباحث بمديرية التاريخ العسكري لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن رواق القوات المسلحة الملكية يستعرض فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي قاد 19 محل جابت مختلف جهات المملكة المغربية الشريفة، مجسدا بذلك الحضور الفعلي للسلطة السلطانية. الرواق يبرز من جهة أخرى دور الحصان العسكري في عملية الإغاثة والإنقاذ والأمن خاصة في المناطق الجبلية والتضاريس صعبة الولوج، حيث تمكنه قدرته على اجتياز المسالك الوعرة من الوصول إلى المناطق قد يتعذر على المركبات بلوغها وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
0: وفي شان آخر، تم اختيار المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة 24 الحكومية الدولية المعنية بتنسيق المواقف بين البلدان النامية بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر المقبل. أفاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها هشام ملاطي اليوم بالرباط بأنه تم تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. وأوضح السيد ملاطي خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منها مسار وطني متجدد الذي يجرد حصيلة 5 سنوات من الجهود المبذولة في هذا المجال، أن المملكة سجلت خلال هذه الفترة 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر مع متابعة 816 شخصا وإدانة 774 منهم، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا 988 ضحية. دوليا، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن إطلاق مشروع فضائي باستثمار يتجاوز 60 مليون جنيه استرليني يهدف إلى إزالة قمرين اصطناعيين معطلين من مدار الأرض بحلول سنة 2032 في إطار جهود الحد من المخاطر المتزايدة للحطام الفضائي على الأقمار الاصطناعية النشطة. وختاما مستمعينا الكرام بالخبر الرياضي، حيث يستعد المغرب في الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل لاستقبال جيلا جديد من المواهب النسائية في كرة القدم العالمية، وذلك بمناسبة احتضانه لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة التي تشكل بالنسبة لكرة القدم المغربية أكثر من مجرد حدث رياضي بارز، تمثل منصة استراتيجية لصناعة الجيل القادم بلاعبات كرة القدم النسائية في المغرب، وفرصة لترسيخ الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة في مجال التكوين. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
11: شرفت
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: انتخب مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس. ويأتي استكمال تشكيل هياكل مجلس النواب غدا انتخاب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للمجلس بحصوله على 220 صوتا من أصل 369 صوتا مقابل 59 صوتا لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي. وبموجب المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب يتألف مكتب المجلس من الرئيس وثمانية نواب للرئيس ومحاسبين 2 و3 أمناء، وينتخب أعضاؤه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية السيد عبد اللطيف حموشي ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف السيد مهدي القطبي اليوم بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أشرف على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون لتأمين المتاحف الوطنية وحماية الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضد مختلف أنواع السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع. وأوضح بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف أن هذه الاتفاقية الثنائية تهدف إلى إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين مصالح الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، مهمته حماية الموروث الثقافي والمتحفي الوطنية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال الرصد والوقاية ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالموروث الثقافي الوطني.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: العدالة والذكاء الاصطناعي، الفرص والمخاطر، موضوع مؤتمر دولي رفيع المستوى افتتحت أشغاله بمدينة الرباط. هذا المؤتمر ينظم من قبل محكمة النقد بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية.
14: هذا المؤتمر سيمتد على مدى يومين ويعرف مشاركة أزيد من 40 مشارك من 24 دولة. هذا المؤتمر الغاية منه هو طبعا مناقشة التجارب والخبرات والممارسات الفضلة ديال هاد الدول في مجال العدالة والذكاء الاصطناعي، واستكشاف يعني إمكانيات المتاحة لاستخدام هاد الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
13: الجلسة الافتتاحية تميزت بعرض فيلم مؤسساتي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية ونشأته ومسار تطوره، إلى جانب فهم البيانات المستخدمة فيه، وذلك من خلال مقاربة تفسيرية تهدف إلى تبسيط مفهوم الذكاء الاصطناعي وإزالة الغموض المحيط به. سنخصص الجزء الأول من الندوة للتعريف بالذكاء الاصطناعي وشرح أسسه التقنية وكيفية تطويره قبل الانتقال إلى بحث سبل توظيفه في مجال العدالة وما يثيره من إشكالات تتعلق بالأدلة وسير عمل المؤسسات القضائية. تنظيم هذا المؤتمر بالرباط يشكل تأكيداً على دور المملكة المغربية في التعاون القضائي الدولي وتعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يضمن صيانة استقلالية القضاء.